هذا أيضا من صفات المخلوقين، فلا يجوز ذلك على الله. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه كان من السلف، ولد سنة 80 للهجرة وتوفي سنة 150 في السنة التي ولد فيها الشافعي رضي الله عنهما. هذا الإمام أبو حنيفة ألف رسائل في العقيدة، رسائل في التوحيد في مذهب أهل السنة والجماعة في العقيدة. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: والله يتكلم لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف، والله يتكلم بلا آلة ولا حرف. والله يتكلم أثبت صفة الكلام لله الذي هو كلام أزلي أبدي، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس بمبتدأ ولا مختتم. وهذا الكلام واحد، هذا الكلام الواحد هو أمر ونهي وخبر واستخبار وتبشير، وهو كلام واحد، كما قال الحافظ البيهقي رحمه الله وأبو علي السكوني من علماء أهل السنة والجماعة من المغرب، قالا: بوحدة كلام الله، أي أن كلام الله الذي هو صفته كلام واحد، ليس كلاما متعددا، ليس صفات متعددة، هو كلام واحد. فأبو حنيفة يثبت هذا، قال: والله يتكلم، أي يثبت صفة الكلام لله على الوجه الذي يليق بالله، لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف. الآلة هي مخرج الحرف، يقال عنها آلة. الحروف لها مخارج، حروف من الحلق تخرج فمخرجها من الحلق، حروف يعمل فيها اللسان، حروف تخرج من الشفتين كالباء والميم، هذه تعمل فيها الشفتان. والله يتكلم لا كما نتكلم، نحن نتكلم بالآلة والحرف. الحرف يدخله التعاقب، التعاقب من صفات الخلق، الله لا يوصف بذلك سبحانه وتعالى. فإذا هذا ما قاله أبو حنيفة وهو من أئمة السلف، يثبت صفة الكلام لله وينفي أن يكون كلام الله الذي هو صفة ذاته ككلام الخلق الذي هو حرف وصوت ولغة. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة الرسول والصحابة في صفة الكلام، وهذه عقيدة السلف الصالح. ما خالف ذلك ليس بعقيدة السلف الصالح. الذي يقول كلام الله وحرف وصوت ولغة، هذا ما عرف الله، وصف الله بصفات الخلق. وشو قلنا؟ قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ومن وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر. الحرف والصوت واللغة هذا من معاني البشر، هذا من صفات الخلق، فلا يوصف الله به. طيب نحن عم نقول كلام الله واحد الذي هو صفة ذاته، قد يسألك واحد: طيب أليس جاء في القرآن الكريم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي؟ نحن عم نقول كلام الله واحد، وجاء في القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. كلمات جمع كلمة، كلمة كلمات. طيب كيف جاء اللفظ في القرآن الكريم بصيغة الجمع وكلام الله الذي هو صفته واحد؟ فالجواب أن هذا الجمع لتعظيم كلام الله، ليس معناه أن الله له كلام متعدد، له صفات كلام متعددة، لا، كلام الله واحد. لما جاء اللفظ بصيغة الجمع في القرآن الكريم؟ لتعظيم كلام الله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي لما يدل عليه كلام الله العظيم، لما يدل عليه كلام الله العظيم، كما جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات. الرسول قال: أعوذ بكلمات الله التامات. التامات يعني التي لا نقص فيها. طب كلمات جمع كلمة، أي أعوذ ألتجئ إلى الله بكلامه العظيم الذي لا نقص فيه، هذا معنى بكلمات الله، أي بكلام الله العظيم. وهذا معنى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، أي حبرا يكتب به ما يدل عليه كلام الله، لكان هذا البحر ينفد، هذا الحبر الذي هو كالبحر يعني ينفد، وما دل عليه كلام الله العظيم لا ينفد. هذا معنى صيغة الجمع. كما في قول الله تعالى: تجري بأعيننا. الله تعالى قلنا لا يوصف بصفات الخلق، الذي يقول هذه الآية

0: على ظاهرها يكون وصف الله بأبشع صورة، جعل الله تعالى جسدا له جوارح عيون وهذه صورة بشعة، وليس معنى الآية كذلك. تجري بأعيننا معناه تجري سفينة نوح بحفظ الله العظيم. فإذا الجمع هنا لكلمة عين لمعنى التعظيم، لمعنى تعظيم حفظ الله. تجري بأعيننا أي تجري سفينة نوح بحفظ الله العظيم. كذلك في الضمائر التي جاءت في القرآن الكريم، الضمير ضمير الجمع الذي جاء في القرآن الكريم عن الله تعالى، هذا ليس معناه أن الله متعدد، لا، الله واحد لا شريك له. طب كيف جاء في القرآن الكريم إن كل شيء خلقناه بقدر؟ بضمير الجمع، ضمير الجمع يستعمل لمعنى أن الذي يتكلم يريد نفسه ومعه غيره، ولمعنى التعظيم. فشو معنات هون إن كل شيء خلقناه بقدر؟ معناه الله العظيم خلق كل شيء بتدبير أزلي. هون إن هذا الضمير ضمير الجمع استعمل لمعنى التعظيم في حق الله، ليس لمعنى التعدد. فإذا جاء اللفظ مثل هذا اللفظ في هذه الآية، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، ليعلم أن معنى الجمع هنا تعظيم، أن معنى الجمع هنا تعظيم كلام الله، أي كلام الله العظيم ما دل عليه كلام الله العظيم. لو كان البحر مدادا يكتب به ما دل عليه كلام الله العظيم لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، أي قبل أن ينفد ما دل عليه كلام الله العظيم. هاي عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة كلام الله. والدليل من القرآن على أن الله تعالى يوصف بالكلام حقيقة على معنى الصفة القائمة بالذات أي الثابتة لله، لما أقول حقيقة يعني من حيث الشرع، حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، مش معنيت كلمة حقيقة أنه مثل ما نحن نوصف بكلام حادث مخلوق، لا، حقيقة أي صفة لله تسمى صفة الكلام، يطلق على الله أنه موصوف بصفة الكلام، يطلق على الله بأنه متكلم. ولا يقال عن الله ناطق، الناطق هو الذي يتكلم باللغة والحرف والصوت، يقال الإنسان حيوان ناطق. حيوان يعني في روح، هذا معنى حيوان، أي جسد فيه روح، حيوان ناطق، هكذا قال أهل العلم. فالإنسان يقال عنه ناطق، الله لا يقال عنه ناطق، يقال عنه متكلم، أي موصوف بصفة الكلام الذي هو كلام أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت. هون عادة بيجي سؤال بيتبادر للذهن، سؤال أو أكثر من سؤال من هاي الأسئلة اللي بتتبادر للذهن، إنه القرآن الكريم الموجود بين أيدينا ونقرأه بألسنتنا ونحفظه في صدورنا ونسمعه، نسمع هذا القرآن حين يقرأه القارئ، ما هو هذا القرآن؟ ولماذا يقال عن هذا القرآن كلام الله؟ نحن نقول القرآن كلام الله على أي معنى؟ على معنى أن هذا الكلام الموجود في هذا المصحف الشريف بين دفتي المصحف، هذا الكلام لم يؤلفه بشر ولم يصنفه ملك، لا ألفه محمد عليه الصلاة والسلام ولا صنفه جبريل عليه السلام، إنما هذا الكلام هو شيء أخذه جبريل عليه السلام من اللوح المحفوظ. القرآن موجود في اللوح المحفوظ مسطور، الإنجيل الأصلي مسطور في اللوح المحفوظ، التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام مسطورة في اللوح المحفوظ، الزبور الذي أنزل على داود مسطور مسجل في اللوح المحفوظ. جبريل عليه السلام أخذ هذا القرآن من اللوح المحفوظ، وخلق الله تعالى صوتا بحروف القرآن، وكان ريح حمل هذا الصوت فسمعه جبريل عليه السلام، فكان جبريل حصل له سماع حروف بصوت القرآن الكريم، وحصل له أن أخذ ألفاظ القرآن من اللوح المحفوظ ونزل بهذا القرآن العظيم إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر التي هي في رمضان، وكانت ليلة 24 من رمضان حين حصل ذلك، حين نزل جبريل بالقرآن الكريم من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم صار ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالآيات على حسب ما يأتيه الأمر، حتى تم نزول القرآن في ظرف 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الكلام الذي هو في المصحف الشريف لم يؤلفه محمد عليه الصلاة والسلام ولا جبريل عليه السلام، يقال عنه القرآن الكريم، لأن القرآن من الجمع، يقال قرأ الماء في الحوض أي جمعه، يعني مجموع في هذا المصحف. ويقال عنه كلام الله لأنه يدل على صفة الكلام الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. يقال عنه كلام الله لأنه يدل على صفة الكلام الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. كما إذا واحد كتب على هذا الحائط هون، كتب حروف لفظ الجلالة الله، ألف ألف لام لام هاء، فقيل له ما هذا؟ فيجيبه الذي وتوجه إليه بالسؤال، يقول له الله. ما معنى قوله الله؟ ليس معناه أن الخالق حل في الحائط، أعوذ بالله، الله تعالى لا يحل في حائط ولا في شيء من خلقه. شو معنى قوله الله في جوابه على من سأل عن هذه الحروف؟ معناه هذه الحروف المسطورة بالحرف العربي ألف لام لام هاء هي دالة على الذات المقدس، تدل على الذات المقدس. ما معنى الذات المقدس؟ إذا قلنا نحن ذات الله، معناه حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، المقدس المنزه عن صفات النقص. هذا اللفظ يدل على ذات الله، وهذه الحروف عبارة عن كلام الله. فالعبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر. حين أقول الله يتصف بصفة الكلام وهو كلام أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت، هنا عم نتكلم عن الصفة القائمة بالذات أي الثابتة لله. ولما أقول هذا القرآن كلام الله، معناه يدل عبارة، هو عبارة عن صفة الكلام، العبارة شيء والمعبر عنه شيء آخر. والدليل على أن هذا يسمى كلام الله، هذا الذي أنطق به أنا وأنتم ونقرأه بألسنتنا ونحفظه في صدورنا ونراه في المصاحف، أن الله تعالى قال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حتى يسمع كلام الله، ماذا سيسمع المشرك من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيسمع الصفة الذاتية الأزلية الأبدية الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة؟ لا، ماذا سيسمع؟ سيسمع كلام القرآن. فإذا يطلق على القرآن أنه كلام الله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا هذا دليل على أن هذا اللفظ يطلق عليه أنه كلام الله. وقول الله تعالى عن الكفار: يريدون أن يبدلوا كلام الله. ماذا يريد الكفار؟ تبديل أي شيء؟ أي شيء؟ تبديل صفة الله، تبديل الحروف المنزلة. فأطلق على هذه الحروف المنزلة على ما في القرآن الكريم في المصحف الشريف كلام الله، أطلق عليه هذا اللفظ في القرآن الكريم. يريدون أي الكفار أن يبدلوا، أي يغيروا ويحرفوا كلام الله، أي اللفظ المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ المنزل الدليل من القرآن الكريم على أن جبريل هو قرأه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس الله قرأه كما يقرأ الأستاذ على التلميذ، أن الله تعالى قال في القرآن الكريم للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا حين يقرأ عليه جبريل أن لا ينفلت منه لفظ القرآن. من شدة حرصه ماذا كان يفعل؟ كان حين يتلو عليه جبريل القرآن الرسول يقرأ معه حتى يحافظ، يحفظ هذا الكلام الذي يلقيه عليه. فنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به. يعني إذا قرأ جبريل لا تحرك به لسانك خشية أن ينفلت منك، هذا معناه. لا تحرك به لسانك، لا تحرك به لسانك لتعجل به. إذا قرأ عليك جبريل أنصت لقراءة جبريل، استمع لقراءة جبريل. الله تعالى ضمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ينفلت منه القرآن. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. إن علينا جمعه وقرآنه، معناه نحن ضمننا لك أن يكون القرآن محفوظا في صدرك، مجموعا في صدرك. وقرآنه قلنا القرآن من قرأ أي جمع، يكون مجموعا محفوظا في صدرك. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، مين اللي عم يقرأ عليه؟ جبريل. فإذا قرأناه مش معناته الله يقرأ كما نحن نقرأ، لا، لأن الذي قرأ على الرسول في الواقع في الحقيقة هو جبريل عليه السلام. فإذا قرأناه أي فإذا قرأه عليك جبريل بأمرنا فاتبع قرآنه، أي فاتبع قراءته. هذا وجه عند أهل السنة والجماعة. ووجه آخر صحيح أيضا ويعمل به وشيء جيد جدا، فإذا قرأناه أي فإذا جمعناه لك في صدرك فاتبع قرآنه، أي فاعمل به. هذا وجه آخر صحيح. على كلا التفسيرين، على كلا الوجهين، من الذي يقرأ؟ جبريل عليه السلام. لأن الله قال في القرآن الكريم إنه لقول رسول كريم، إنه أي القرآن لقول رسول كريم، أي منه الرسول الكريم جبريل عليه السلام. الله لا يقال عنه رسول كريم، هذا دليل قوي جدا جدا جدا، لا مجال أن واحد يروح فيه لمحل تاني. لأنه إنه أي القرآن الكريم لقول أي مقروء رسول كريم وهو جبريل. والدليل يعني تأكيد ذلك إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا الوصف عمين، هذا ذي قوة أي هو قوي، ذي قوة عند ذي العرش أي عند خالق العرش أي عند الله، مكين متمكن، له درجة عالية عند الله، متمكن قوي، جبريل عليه السلام قوي. هذا الوصف عن مين إجا في القرآن الكريم؟ عن جبريل عليه السلام. فهذا دليل على أن الذي قرأ القرآن على الرسول هو جبريل. والحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان جبريل يعارضني بالقرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني هذه السنة مرتين، ولعله أوان أجلي. الرسول قال للصحابة هذا الكلام، فحزن الصحابة حين سمعوا ذلك. كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن تلقى القرآن الكريم من جبريل، أخذ القرآن من جبريل، كل سنة يأتي جبريل عليه السلام يعارضه. كيف لما تقول أنت عرضت عليه كذا، أسمعته كذا، باللغة العامية سمعت له، يسمع له قراءته جبريل، يسمع لمحمد صلى الله عليه وسلم، يسمع له قراءته كل سنة مرة. قال وإنه عارضني، يعني عرضت عليه، قرأت عليه هذه السنة مرتين، ولعله أوان أجلي. وكان كذلك، مات الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك السنة. والدليل من القرآن الكريم على إثبات صفة الكلام لله تعالى، على معنى الصفة مش على معنى الحروف واللغات والأصوات، أن الله تعالى قال وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، شو ما معنى هذه الآية؟ معنى هذه الآية أن موسى عليه السلام حين كان في جبل الطور، طور سيناء، أليس ترك قومه وذهب لميقات ربه 40 ليلة؟ وهو هناك الله تعالى أزال عن سمعه الحجاب المعنوية المانع من سماع كلام الله، فسمع موسى كلام الله الذي هو صفته، ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وفهم منه ما فهم. مش معناته أن كلام الله الذي هو صفته هو ما نطق به موسى عليه السلام وهو ما جاء به اللفظ باللغة العربية في القرآن الكريم؟ لا، إنما المعنى أن موسى أزال الله عن سمعه الحجاب المعنوية المانع من سماع كلام الله فسمع كلام الله. ليش؟ لأن كلام الله شيء موجود أزلا وأبدا، لو أزال الله عن أسماعنا الحجاب لسمعناه، لكن الله لم يشأ أن يحصل لنا ذلك إلا متى؟ في يوم الحساب. هذا دليل قوي جدا لأهل السنة والجماعة على أن كلام الله الذي هو صفة ذاته لا هو حرف ولا هو صوت ولا هو لغة، وهو أن الله هو الذي يحاسب العباد بنفسه. ما معنى يحاسب العباد بنفسه؟ ليس معناه كما يريد أن يحاسب الملك الرعية يكون قاعدا على عرش أو كرسي فخم والرعية تحته أو في وجهه فيسألهم، ليس هكذا. فلا تضربوا لله الأمثال. حين نقول الله تعالى يحاسب العباد بنفسه، معناه في يوم الحساب الله يزيل عن أسماع الخلق الحجاب المعنوية المانع من سماع كلامه، فيسمع الخلق كلام الله، فيفهمون السؤال عن أعمالهم ونياتهم وأقوالهم. هذا معنى أن الله يحاسب الخلق بنفسه، والدليل على ذلك ما جاء في القرآن الكريم: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. معناه الله أسرع من كل حاسب، سريع الحساب ليس بطيء الحساب. لو كان الله كلامه الذي هو صفته حرفا وصوتا ولغة ويحاسب العباد بهذا الحرف والصوت واللغة لكان أبطأ الحاسبين ولم يكن أسرع الحاسبين. إبليس خلق قبل آدم وهو حي إلى الآن وسيبقى حيا إلى حين النفخ في الصور. هذا كم عمل وعمل من الكفر والشر والمعاصي، نوى وقال وفعل كفريات كثيرة فعلها ونواها. هذا لو كان وحده حسابه بالحرف والصوت واللغة لأكل زمانا طويلا طويلا. والله تعالى يفرغ من حساب الخلق في لحظة قصيرة، لأنه قال سريع الحساب، ولأنه قال عن نفسه أسرع الحاسبين. لو لم يكن الأمر كذلك لكان أبطأ الحاسبين. هذا الموضوع كتير كتير مهم في التوحيد في التنزيه. بعض الناس يتصورون أن حساب الله للخلق مثل حساب ملك للرعية بحرف وصوت ولغة ومواجهة ومقابلة. ما في، لا يوجد بين الله وبين شيء من خلقه مناسبة. الله خلق الخلق ولا مناسبة بينه وبينهم، لا مناسبة بين الله وبين العرش، لا مناسبة بين الله وبين السماء، لا مناسبة بين الله وبين اللغة العربية، لا مناسبة بين الله وبين المكان والجهة. الله تعالى موجود بلا مكان ولا جهة، وليس له بداية ولا نهاية. الخلق يكون بينهم مقابلة، أنتم في مقابلة أمامي وهؤلاء عن يميني وهؤلاء عن شمالي وهؤلاء خلفي وشيء فوقي وشيء تحتي. نحن الخلق يكون بيننا وبين الخلق الآخر مقابلة، لأننا مخلوقون كل منا يكون في جهة من الآخر. شو معنات لك أن الله يحاسب الخلق بنفسه؟ هذا معناه يزيل عن أسماعهم الحجاب المعنوي المانع من سماع كلامه الذي هو صفة ذاته، لا هو حرف ولا صوت ولا لغة، فيسمع الخلق كلام الله. أما الكافر لا يحصل له سرور بل يكون منزعجا، أما المؤمن فيحصل له سرور. هذا سمع كلام الله وهذا سمع كلام الله، هذا حصل له سرور وهذا حصل له كرب وانزعاج. الله قادر على كل شيء، يخلق في هذا هذا وفي هذا هذا، لا يوجد مقابلة بين الله وبين شيء من خلقه. كثير من الناس حين يقال يوم العرض على رب العباد، يوم الوقوف بين يدي الله، يتصورون لجهلهم العرض أنه في مقابلة بين الخلق وبين الله، وهذا كفر والعياذ بالله. يوم العرض على رب العباد يعني يوم الوقوف للحساب، هذا معناته الإنسان يقف للحساب، هذا معناه يوم الوقوف بين يدي الله يعني الوقوف للحساب. ليس معناه أن الله له جارحتان كهاتين أو أعظم يحيط بهما بعباده بخلقه، لا، ليس معنى ما ورد هذا، وليس معنى هذا اللفظ الذي نستعمله هذا. كمان كلمة لقاء الله، نحن منقول لقاء الله، كثير بنستعمل هذه الكلمة، وردت في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. شو معنات لقاء الله؟ الموت يعني، وش معناته أنه في مقابلة بين الله وبين شيء من خلقه؟ هذا لا يجوز على الله، افهموا هذا واحفظوه. معنى لقاء الله الموت، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. مش معناته، ليس معناه أن الشخص الذي يخاف من الموت لا يحبه الله، لا، كلنا يخاف من الموت. الله تعالى خلقنا وجبلنا على الخوف من الموت، هذا شيء طبيعي موجود في الإنسان. أليس موسى عليه السلام ورد في القرآن أنه قال أخاف أن يقتلون؟ من نجبان سيدنا موسى عليه السلام؟ الأنبياء أشجع خلق الله، ليس فيهم جبن. شو معنى أخاف أن يقتلون؟ أي جعل الله في الخوف الطبيعي من الموت، أخاف أن يقتلون. إذا نبي رأى حية فحصل عنده الفزع الذي يحصل في الإنسان عند رؤية مثل الحية، هذا منه نقصان، هذا شيء موجود في البشر. يعني لما أقول واحد بينقص، إذا واحد بينقص بيكون نقصان؟ لا، منه نقصان، طبيعته، هذا موجود في طبيعة البشر. لما أقول أن الإنسان ينسى، هذا يقال عنه نقصان النسيان؟ لا، منه نقصان، النسيان يحصل للأنبياء في الأمور العادية، ما بينسوا الأحكام الشرعية. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينسى الحكم الشرعي فيقول بخلاف الحكم الشرعي، لا، عم نتكلم عن النسيان الطبيعي يحصل للأنبياء، هذا ليس نقصانا. فهذه الكلمات انتبهوا لمعناتها، لقاء الله، من أحب لقاء الله يعني الموت. إمتى يعني؟ ما عم بقول أنا كل الناس عادة بخافوا من الموت، شو معنات لكم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه؟ حين سمعت عائشة هذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كلنا يخشى الموت، كلنا يخاف الموت، إنه نحن منخاف من الموت. لأنه هي فهمت، هي بتعرف اللغة العربية، فهمت من كلمة من أحب لقاء الله الموت، ومن كره لقاء الله الموت. فقالت له يا رسول الله كلنا يكره الموت، كلنا يخاف الموت، يكره هون يعني يخاف. فقالها ليس ذاك يا عائشة، ليس ذاك يا عائشة، يعني ليس مجرد الخوف الطبيعي اللي موجود في الإنسان من الموت. وفسر لها الرسول صلى الله عليه وسلم معنى كلامه، وهو أن العبد إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أتته ملائكة، ملائكة الرحمة، وجوههم كالشمس يقعدون منه على مدى يتبسمون في وجهه، ثم يأتيه عزرائيل عليه السلام فيقول السلام عليك يا ولي الله، فيحب لقاء الله. يعني في تلك اللحظة الإنسان الصالح حين يرى ملائكة الرحمة ويبشره عزرائيل ملك الموت برحمة الله ورضوانه، بيقول له أبشر برحمة الله ورضوانه، يزول عنه كراهية الموت عن قلبه ويحب الموت في تلك اللحظة. هذا معنى من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، يعني من أحب لقاء الله يعني من أحب الموت في تلك اللحظة فعلامة أنه من الصالحين. وإذا كان العبد في إقبال من الدنيا وإدبار من الآخرة أتته ملائكة سود مخوفون، يعني وهم ملائكة العذاب، وأتاه عزرائيل في صورة يخاف منها. عزرائيل لا يأتي الناس كلهم بصورة واحدة، يأتي إلى بعض الناس بصورة يستأنس لما يراه، ويأتي لبعض الناس حين يراه يخاف، يخاف من عزرائيل عليه السلام. يأتي للمؤمن الصالح بصورة يأنس لها، للكافر يأتيه بصورة يخاف منها. فيقول له عزرائيل أبشر بعذاب الله وسخطه، فيكره لقاء الله. شو يعني يكره لقاء الله؟ يعني يزداد كراهية الموت في قلبه، فهذا لا يحب الله لقاءه، الله لا يحبه، الكافر لا يحبه الله. هذا معنى ما ورد في الحديث. فكلمة لقاء الله مش معناتها مقابلة بين الله وبين شيء من الخلق، معناها الموت، الوقوف بين يدي الله، الوقوف للحساب، يوم العرض على رب العالمين، يوم الوقوف للحساب لعرض عمل العبد عليه، لأن العبد يحمل صحيفة بيده مسطور فيها عمله الذي عمله في هذه الدنيا يراه بعينه. المؤمن يأخذ صحيفة عمله بيمينه، والكافر يأخذ صحيفة عمله بشماله من وراء ظهره. الله يجعلنا من الناجين، الله يجعلنا من الناجين، الله يجعلنا من الناجين. أقرأ الشرح، الله يبارك فيكم، هذه مسألة مهمة، لذلك أخذنا فيها نحن شيء من الوقت واسع، لأن قلنا ثالث مسألة في مسائل التوحيد، في مسائل العقيدة، في الأهمية. المسألة الأولى تنزيه الله، المسألة الثانية توحيد الله في الفعل، المسألة الثالثة إثبات الكلام لله. قلنا نحن استدل العلماء على إثبات صفة الكلام لله أدلة كثيرة، لكن من جملة هذه الأدلة هذه الآية وكلم الله موسى تكليما. وقال العلماء الدليل على أن هذه الآية تدل على إثبات صفة الكلام لله وليس معناها معنى مجازيا، لأن بعض الناس قد يقول لك وكلم الله موسى تكليما، يعني هذا كلام مجازي، شيء مجازي. أن الفعل هنا أكد بالمصدر، وفي لغة العرب إذا أكد الفعل بالمصدر دل ذلك على الحقيقة وعلى نفي المجاز. شو يعني المصدر؟ شيء سهل كثير، أظن أنتوا صغار كنتوا تاخذوه بالمدرسة، يقولوا لك أكل يأكل أكلا، ضرب يضرب ضربا، تكلم يتكلم تكليما، يعني هو الذي يأتي ثالثا في تصريف الفعل يقال له المصدر، ومنه اشتقاق الأفعال، تشتق الأفعال من المصادر. أكد الفعل وكلم الله موسى تكليما بالمصدر لإفادة الحقيقة، أي لإثبات صفة الكلام لله حقيقة، الكلام اللائق بذات الله، ونفي المجاز. ما بيجي واحد، ما مسموح لواحد وما مقبول يجي يقول لك هون مش معناتها إثبات صفة الكلام، هذا معنى مجازي. أما ما ورد في بعض الأحاديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قد واحد يسألك طب ما هيك قال الرسول، وأنت عم تقول الله له صفة الكلام، وعم تقول بشرح أسرع الحاسبين الله يسمع جميع الخلق كلامه الذاتي الأزلي الأبدي، فشو معنى ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة؟ يعني لا يسمعون كلام الله فيحصل لهم السرور من سماعهم لكلام الله، هذا معناته. لأنه لاحظوا ولا ينظر إليهم، أليس الله يرى كل ما يرى ببصره الأزلي الأبدي؟ لا يخفى عليه خافية. شو معناته ولا ينظر إليهم؟ يعني لا يكرمهم، لا يكرمهم، يعني ولا ينظر إليهم أي لا يكرمهم، أي هم مهانون، هذا معناه. الشرح أن كلام الله وسمعه وبصره وقدرته وحياته ومشيئته وعلمه وبقاءه، هذه الصفات صفات ثابتة لذات الله الأزلي الأبدي، فهي أزلية أبدية، لأن الذات الأزلية لا يقوم به صفة حادثة. أقوى علامات الحدوث شو هو؟ التغير. لو كان الله يوصف بصفة حادثة مخلوقة لكان متغيرا، ولو كان متغيرا لكان حادثا، ولو كان حادثا لم يكن إلها. والله هو الإله الخالق الموجود الذي لا يشبه شيئا من خلقه. الله تعالى لا يقوم به صفة حادثة، فكلامه قديم أزلي لا ابتداء له، وما كان كذلك فلا يكون حرفا وصوتا ولغة. الحرف حادث والصوت حادث واللغة حادثة، ولا يبتدأ ولا يختتم. الذي يقرأ القرآن كيف يفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عندما ينتهي من الجنة والناس ابتدأ واختتم. لا يقال عن الله ناطق، لأن النطق لا يكون إلا بحرف وصوت، والله لا يتكلم بحرف وصوت، بل يقال متكلم لأنه يتكلم بكلام ليس بحرف وصوت. القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وسائر كتب الله إن قصد بها الكلام الذاتي فهي أزلية ليست بحرف ولا صوت، وأن قصد بها اللفظ المنزل الذي بعضه بلغة العرب اللي هو القرآن الكريم، وبعضه بالعبرانية مثل توراة، وبعضه بالسريانية الإنجيل الذي أنزل على عيسى، فهو حادث مخلوق لله، لكنها ليست من تصنيف ملك ولا بشر، وهي عبارات عن الكلام الذاتي الذي لا يوصف بأنه عربي ولا بأنه عبراني ولا بأنه سرياني. هون قد واحد يقول لك لحظة، ليش لكان أحمد بن حنبل رفض أن يقول القرآن مخلوق وعذب وتوالى على تعذيبه في ليلة 300 شخص يعذبونه، يعذبون أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، وهو يرفض أن يقول القرآن مخلوق، وتقول له لأنه إذا قيل القرآن مخلوق والسكيتة قد يتوهم متوهم من ذلك حدوث كلام الله الذي هو صفة ذاته وقيام الصفة الحادثة بذات الله. لذلك رفض الإمام أحمد أن يقول القرآن مخلوق ويسكت. أما عند البيان كل أهل السنة والجماعة الأئمة والعوام يقولون هذا البيان الذي بينته، وهذا واضح. الشيء الذي يكتب في الورق هذا يقال عنه صفة الله الأزلية الأبدية، هذا عينه هو صفة الله. الشيء الذي هو محفوظ في صدرك وصدري من القرآن الكريم هذا يقال عنه عين صفة الله الكلام؟ لا طبعا لا. ها هذا عبارة عن صفة الله الكلام. فهذا البيان مهم جدا، لأن الجاهل منهم هكذا يقول من المشبهة، بيجي بيقول لك لكن ليش أحمد بن حنبل عذب؟ أليس لرفضه أن يقول القرآن مخلوق؟ بيسألوك هالسؤال هذا، فهذا جوابك بيكون. وكل يطلق عليه كلام الله، أي أن صفة الكلام القائمة بذات الله يقال لها كلام الله، واللفظ المنزل الذي هو عبارة عن كلام الله الذاتي الأزلي الأبدي يقال له كلام الله. فتبين أن القرآن له إطلاقان، أي له معنيان. الأول إطلاقه على الكلام الذاتي الذي ليس هو بحرف ولا صوت ولا لغة عربية ولا غيرها، والثاني إطلاقه على اللفظ المنزل الذي يقرأه المؤمنون. وتقريب ذلك، هذا كله شرحتم شنيك عم بسرد سرد سريع، وتقريب ذلك أن لفظ الجلالة الله عبارة عن ذات أزلي قديم أبدي، فإذا قلنا نعبد الله فذلك الذات هو المقصود، وإذا كتب هذا اللفظ فقيل ما هذا؟ يقال الله، بمعنى أن هذه الحروف تدل على ذلك الذات الأزلي الأبدي، لا بمعنى أن هذه الحروف هي الذات الذي نعبده. والله سبحانه مباين، أي غير مشابه لجميع المخلوقات في الذات، أي ذاته لا يشبه ذوات المخلوقات، أي حقيقته، أي حقيقته الله تعالى. لما نقول ذات الله معناه حقيقة الله، لا تشبه الحقائق والصفات، أي صفاته لا تشبه صفات المخلوقات، والفعل أي فعله لا يشبه فعل المخلوقات، لأن فعل الله تعالى أزلي أبدي والمفعول حادث. الله تعالى له صفات تسمى صفات الذات، هذه يوصف بها ولا يوصف بمقابلها. الصفات الثلاث عشرة صفات الذات، يعني يقال الله موجود، عالم، متكلم، سميع، بصير، هذه صفات الذات لا يوصف بمقابلها. موجود لا يوصف بمقابل ذلك، متكلم لا يوصف بمقابل ذلك، وله صفات فعل يوصف بها وبمقابلها. يقال الله تعالى يحيي ويميت، المحيي المميت، يحيي ويميت، الإحياء والإماتة متقابلان متقابلان. الرزق من صفات الفعل، الله يرزق من يشاء، والإسعاد والإشقاء هذه من صفات الفعل. ماذا قال البخاري وأبو حنيفة؟ فعله تعالى صفته في الأزل والمفعول حادث. تخليق الله أزلي، تخليق الله أزلي، شو هو الحادث؟ المخلوق. الله خلقنا، شو معنى خلقنا؟ ليس معنى خلقنا أنه بإحداثنا اكتسب صفة جديدة هي صفة التخليق، لا، الله خلقنا أبرزنا من العدم إلى الوجود بصفته، بصفة الفعل التخليق التي هي صفة أزلية لله. شو هو هون المخلوق الحادث؟ الإنسان المخلوق. الله خلقنا أبرزنا من العدم إلى الوجود بتخليقه الأزلي، هذا معنى ما قاله أبو حنيفة والبخاري. فعله تعالى صفته في الأزل والمفعول حادث. أما فعلنا نحن نعمل بالجوارح، بهذه الجوارح، إما أن نمسك نعمل مباشرة بالجارحة، أو نباشر بجارحتنا آلة ثم بالآلة نباشر ما نريد أن نعمله، لذلك نحن نتعب. أما الله تعالى فلا يوصف بالتعب، لأن الذي يوصف بالتعب هو الذي يعمل بالجوارح، نحن نعمل بالجوارح، نحن يجوز علينا التعب، نحن نتعب، الله تعالى لا يوصف بالتعب. وما مسنا من لغوب، الله تعالى قال، الله منزه عن أن يوصف بالتعب لأن فعله ليس بالجارحة. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي التعب، يعني مستحيل التعب على الله تعالى. ومعنى سبحانه تنزيه لله تعالى، ومعنى تعالى تنزه، وهو تبارك وتعالى متعال، أي متنزه عما يقول الظالمون أي الكافرون. ولما كان الكفر هو أعلى الظلم وأكبره وأشده أطلق الله في القرآن الظالمين وأراد به الكافرين، لأن كل الظلم الذي هو دون الكفر بالنسبة إلى الكفر كلا ظلم. قال تعالى والكافرون هم الظالمون، أي بلغوا الغاية في الظلم لأنهم كفروا. الكفار هم أكبر ظلما، أي أن كفرهم أكبر من كل ذنب، وكل الظلم دونه، كل الظلم دون الكفر. لذلك الله تعالى قال والكافرون هم الظالمون، أي بلغوا الغاية في الظلم لأنهم وقعوا في الكفر والعياذ بالله. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم زدنا علما، اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم أكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الحقيقية. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع فينا مسيئا إلا غفرت له برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا مريضا منا أو من أحبابنا إلا عافيته يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي فيه عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا أحوالنا كلها يا أرحم الراحمين، وأصلح أحوال ذرياتنا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وارحم شيخنا عبد الله رحمة واسعة، واجزه عنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم، واجمعنا به تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بسر سورة الفاتحة.
1: إذن مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف الذي بين لنا بشرحه المستفاض المبارك مسألة مهمة في علم التوحيد، وهي مسألة صفة الكلام لله تعالى. نستودعكم الله، وإلى الملتقى في محاضرات علمية نافعة إن شاء الله تعالى.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى شاء في الأزل وجود النجوم والكواكب والشمس والقمر، ولكنه لم يشأ في الأزل أن تبقى فلا تفنى، بل شاء لها الفناء بعد الوجود. وكذلك الإنسان يفنى، فهو يولد ثم يعيش ثم يموت، ثم في الوقت الذي شاء الله تعالى أن يفنى البشر كلهم فيه ولا يبقى أحد على الأرض، يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور، أي البوق، فيفنى من كان في ذلك الوقت حيا على وجه الأرض من البشر والشياطين ممن لم يمت قبل ذلك. أما المسلمون فإنهم يموتون قبل ذلك بمئة سنة. الله تعالى يبعث ريحا طيبة فتدخل في إبط كل مسلم فتقبض روحه، فلا يبقى منهم مسلم واحد. ثم يعيش الكفار مئة سنة كالبهائم، يأكلون ويشربون ويتمتعون ولا يقولون لا إله إلا الله، حتى يفاجئهم إسرافيل بنفخته. وإسرافيل مستعد، ومتى يأمره الله تعالى بالنفخ ينفخ بالبوق، فيزعج الكافرين الذين يكونون على وجه الأرض في ذلك الوقت، ويفنى الشياطين كلهم من هول ذلك الصوت. فهذا هو فناء البشر وفناء الجن، حتى إن إبليس يموت أيضا ذلك الوقت، أما قبل ذلك فلا يموت، ولكن أولاده الجن الكفار منهم والمسلمون يموتون مثلنا جماعة بعد جماعة. وعندما ينفخ في الصور تفنى الملائكة أيضا، حتى هذا الذي ينفخ يميته الله تعالى. وعزرائيل عليه السلام يتولى قبض أرواح الملائكة أيضا، ثم يكون آخر فرد من العالمين حياة، فيقبض الله تعالى روح عزرائيل، فلا يبقى إنسان ولا ملك ولا جن إلا وقد مات. وأما أرواح الشهداء الذين تكون أرواحهم في ذلك الوقت في الجنة، فيظلون على وعيهم كما كانوا قبل ذلك، لا يغشى عليهم. أما الأنبياء عليهم السلام فيكونون في قبورهم أحياء يصلون، ثم يغشى عليهم عند النفخ.

الله تعالى بغشة الطور لما صعق لما رأى الجبل ربه فاندك الجبل. أما شهداء المعركة فأرواحهم لا يغشى عليها، بل يظلون في وعيهم متنعمين فرحين متلذذين، يأكلون من ثمار الجنة ويشربون من أنهارها، ويأوون إلى قناديل من ذهب معلقة تحت العرش. ثم يحيي الله تعالى الملائكة قبل البشر، فيأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ في البوق مرة ثانية، فينفخ إسرافيل، فيحيي الله تعالى الناس الذين ماتوا والجن الذين ماتوا، يعيد الله تعالى الأجساد كما كانت، فتنشق القبور عن أصحاب القبور، فيخرجون منها جسدا وروحا، ليس روحا فقط كما يقول الكفار. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله تعالى يعيد الجسد الذي أكله التراب في القبور، ويعيد الروح إلى ذلك الجسد، أي يعيد عين الروح الذي كان عامرا للبدن في الدنيا إلى هذا الجسد الجديد، ويكون تعلقه بجسده كما هو اليوم، ثم لا يفارقه. فأهل الجنة مهما فرحوا لا يتولد من فرحهم موت، وأهل النار لا يموتون في العذاب، بل عذابهم بلا نهاية، لأن الله تعالى خلق الموت في الدنيا، وأما في الآخرة فلا موت. والبهائم تحشر، كذلك يحشرها الله سبحانه وتعالى بقدرته، حتى هذه التي أكلنا لحومها في الدنيا، فيوم القيامة يعيد الله تعالى أرواح البهائم إلى أجسادها، ثم يؤخذ منها القصاص من بعضها لبعض. فالشاة التي كانت نطحت بقرنيها شاة ليس لها قرن في الدنيا، فإن الله تعالى يعيد هذه وهذه، فتأخذ هذه حقها من هذه، لكن ليس على البهائم عذاب ولا دخول جنة، إنما يعادون ليقام بينهم القصاص إظهارا لعدل الله تعالى، ثم يعودون ترابا، ولا شيء منهم يدخل الجنة. وأما الملائكة فهم عباد الله مكرمون، قسم كبير منهم موظفون في الجنة، لا لأنهم يتغير مزاجهم فيتطلبون الأكل والشرب، وإنما أنسهم بذكر الله تعالى وعبادته، فلا يتعبون مهما قام أحدهم في صلاته، ومهما أطال السجود لله تعالى. فالواحد منهم يستطيع أن يصعد وينزل من هنا إلى سدرة المنتهى بدون تعب 10 مرات وأكثر. أما هذه الأرض ففناؤها يكون يوم القيامة، بعدما يخرج البشر من قبورهم، ينقلهم الله تعالى إلى ظلمة عند الصراط، فينفصلون عن الأرض، فتدك هذه الأرض التي نحن عليها، ثم يبدلها الله تعالى غيرها. والشمس والقمر يطمس الله تعالى نورهما بعدما ينتهي الحساب، ثم يرميان في جهنم بعد أن يطويا، فتتغير صفاتهما وأشكالهما وهيئاتهما، يرميان لا لينيروا لأهل جهنم، بل ليزيدوا أهل النار عذابا، لأنهما يكونان من وقود جهنم. وكذلك الكواكب التي كان الكفار يعبدونها، كنجم الشعرى الذي كان العرب المشركون يعبدونه، كل هذه الكواكب ترمى في نار جهنم إهانة لها ولمن كان يعبدها. ثم

المسلمين الذين كانت عليهم ذنوب كثيرة ولم يسامحهم الله تعالى يدخلون جهنم فيراهم الكفار فيها فيقولون لهم ما أغنى عنكم إسلامكم أنتم معنا ثم الله تعالى يخرج هؤلاء المسلمين الذين كانوا في النار بذنوبهم فعندئذ يزداد الكفار حسرة ويقولون يا ليتنا كنا مسلمين لأنهم يعلمون أنه لا خروج لهم ملك من ملائكة الله تعالى ينادي ويسمع أهل النار جميعا يقول لهم يا أهل النار خلود فلا موت ولو كان الله تعالى خلق الموت في جهنم كانوا ماتوا من شدة الحسرة التي تنزل بهم تلك الساعة لكنه لا موت في الآخرة إنما الموت في هذه الدنيا ويجب علينا أن نؤمن بأن أهل الجنة يتنعمون بأجسادهم وأرواحهم ليس بأرواحهم فقط بل يوجد أكل وشرب وزواج حقيقي في الجنة ليست لذات روحية فقط كما يقول الكفار أعداء الله تعالى وكل من يعتقد اعتقادهم فهو يحتاج إلى أن يدخل في الإسلام من جديد بالشهادتين يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأهل الجنة لا يشتهون الولد مع وجود الجماع الحقيقي هناك لأنهم آمنون بأنهم لا يلحقهم عجز ولا موت ولا هرم ولا قلة رزق ولا مرض والرجال والنساء في الجنة كأنهم في عمر 33 سنة لكن الرجال بلا لحى أما قبل دخول الجنة فالصغير يحشر صغيرا ومن كان أعرجا يحشر بصفته وأما الزوج والزوجة فإذا كانا من أهل الجنة كلاهما مات على الإيمان وماتت زوجته على عصمته تعود له في الجنة ثم إن كانت في الدنيا تشمئز منه لسوء خلقه أو لدمامة وجهه أو لسوء تصرفه الله تعالى يزيل عنه هذه الصفات التي كانت تكرهها في الدنيا وكل واحد ممن يدخل الجنة طوله فيها 60 ذراعا بذراع اليد وعرضه 7 أذرع وكل منهم حسن الأخلاق وكل واحد منهم يكون عند دخول الجنة مثل يوسف الصديق عليه السلام في الجمال ثم بعد ذلك الزيادات ومع ذلك الله تعالى يترك في كل إنسان فارقا يعرف به أن هذا فلان الذي كان في الدنيا فالله تعالى لا يعجزه شيء فهذه الإبهام لم يخلقها الله تعالى كلها على شكل واحد بل جعل فيها امتيازا عن الإبهام الآخر والاجتماع في الآخرة ليس مقتصرا على المصلين فقط والحور العين الله تعالى يزوجهن لمن يشاء وهن زيادة على زوجات الدنيا المؤمنات أما البنات اللاتي متن في الدنيا حتى بنت يومها الله تعالى يزوجها بالبشر من أهل الجنة ولا يوجد في الجنة أعزب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في الجنة أعزب رواه مسلم حتى بنت الساعة التي خرجت من بطن أمها ثم صرخت فماتت
يزوجها الله تعالى في الجنة، وفي الجنة يذهب الله تعالى الغيرة من قلوبهن، فالغيرة في الدنيا فقط. ومن مات وله ولدان أو ثلاثة وصبر ولم يتسخط على الله تعالى ولم يشتم عزرائيل عليه السلام، فالله تعالى يشفع أولاده فيه إن كان عند الأب المسلم تقصير في طاعة الله في الفرائض. وكذلك من مات أولاده البالغون ذكورا أو إناثا، أو من يعز عليه فصبر واحتسب الأجر من الله تعالى، فالله عز وجل جعل ثوابه الجنة. روى البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. فالصبر على المصائب والصبر على موت الأحباب والأحباء له أجر جزيل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

وأدخل من باب السلام وأدخل من باب السلام وأدخل

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله.

0: نحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب
2: يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
3: يا رب
1: يا الله.
0: أنت الغني
1: يا حبيب.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا المسلمين، وأهلك أعداءنا، واختم بالباقيات الصالحات.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا عبادك قد حصدت يدي. يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

هم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

我还

سلم يا آل طه يا آل طه يا آل طه لولاكم ما تلهفنا لذي سلم ولا أرقنا لذكر البارئ.

لأحباب قلبي ما ذكرتهم إلا ولاح لعيني النور نور

لأنهم قبلوا اسمي بديوانهم في أهل حبهم.

السيدة نفيسة بنت الحسن. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والولي هو المؤمن المستقيم بطاعة الله. ومن الوليات الصالحات السيدة الجليلة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. ولدت رضي الله عنها بمكة المكرمة، ونشأت بالمدينة المنورة على العبادة والزهد، تصوم النهار وتقوم الليل. وتزوجت إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق، ثم قدمت مصر فاستقرت وماتت بها. وكانت السيدة نفيسة رضي الله عنها ذات همة عالية في طاعة الله تعالى وعبادته، وذات شهرة تامة في الولاية والكرامات الباهرة. وكانت قد حفرت قبرها بيدها، وكانت تنزل فيه وتصلي، وقد قرأت فيه 6000 ختمة من القرآن الكريم. ومن كراماتها المشهورة عند أهل مصر أنه كان يسكن في جوار بيت السيدة نفيسة رضي الله عنها قوم يهود، من جملتهم امرأة يهودية لهبنة مقعدة لا تقدر على المشي ولا على تحريك رجليها. وأرادت أمها يوما أن تذهب إلى الحمام وتحملها معها، فقالت ابنتها لها: أشتهي أن أكون عند جارتنا الشريفة حتى تعودي. فجاءت الأم إلى السيدة نفيسة واستأذنتها في ذلك، فأذنت لها، فحملتها الأم ووضعتها في بيت السيدة نفيسة وذهبت. ثم إن السيدة نفيسة توضأت، فجرى ماء وضوئها إلى البنت اليهودية، فألهمها الله سبحانه وتعالى أن تأخذ من الماء شيئا قليلا بيدها، ومسحت به رجلها، فوقفت بإذن الله ومشيئته، وقامت تمشي على قدميها كأن لم يكن بها ضر قط. والسيدة نفيسة مشغولة بصلاتها لم تعلم ما جرى. ثم لما علم أبو البنت وأمها بقصة ابنتهما دخلا مع جماعة من اليهود في دين الإسلام. ماتت السيدة نفيسة رضي الله عنها 208 للهجرة، وكانت لما احتضرت صائمة، فألحوا عليها بالفطر، فقالت: وعجبا، لي 30 أسأل الله سبحانه أن ألقاه وأنا صائمة، أفطر الآن؟ هذا لا يكون. ثم قرأت سورة الأنعام، فلما وصلت إلى قوله تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، ماتت رضي الله عنها. ولما علم أهل مصر بموتها حزنوا حزنا شديدا، وصلوا عليها في مشهد حافل لم يرى مثله. ثم دفنت رضي الله عنها بمصر في قبرها الذي حفرته في بيتها.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطيرة من القرآن المجود من الآية 72 بعد 200 من سورة البقرة إلى الآية 25 من سورة آل عمران بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: الكريم عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء.

0: أبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
1: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله

0: خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
1: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
0: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية
1: إيطاليا كومباني أجهزة خلياوية. إيطاليا كومباني بالطليعة
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
3: يسعد صباحكم متابعينا الكرام وصباح المعرفة لكل اللي عم يسمعوا صوتنا. أهلا وسهلا فيكم بصبحية جديدة من صبحياتنا.

اهلا وسهلا بكل اللي عم يسمعوا اذاعه نداء المعرفه بهالنهار الحلو الخميس 4 جماد الاولى 1448 الموافق ل 15 تشرين الاول 2026. تحياتنا لكم. منذكر برقم الواتساب اللي منتواصل عليه 01 66 76 02. اليوم حرفقكم انا ببرنامجنا صباح المعرفه على انه تنضم لنا ان شاء الله زميلتنا ريما خلال الحلقه. علي بخير بس منه قادر يكون معنا اليوم، إن شاء الله منكون سوا نهار التنين المقبل.

0: خلينا سوا متابعينا الكرام نفتتح النهارنا بالكلام الحلو بالدعاء الطيب والمبارك، ومن بعد مننتقل لورد اليوم.
1: دعاء اليوم.

ومن خليل ماكر عيناه ترعاني وقلبه يبغضني إن رآه

0: ورد اليوم. الله الله الله.
1: ورد اليوم الخميس 4 جمادى الأولى 1448 الموافق ل 15 تشرين الأول 2026. مثل العادة منذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. وردنا لليوم هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 11 مرة منكررها لله تعالى. إذن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحد أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا الذكر الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه ثواب عظيم، وقد ورد فيه أن من قاله 11 مرة كتب له 2000 حسنة، يعني انكتب له 2000000 من الحسنات. ونقول من بعدها جزى الله محمدا عنا خيرا 100 مرة، فإن من قال هذه الصيغة كتب له ثواب عظيم.

إذن حنبدأ بتلقي رسائلكم على 01-66-76-02 رسائل نصية على رقمنا الواتساب وين ما كنتوا عم تسمعوا صوت إذاعة نداء المعرفة. بتقدروا تكتبوا اسمكم ولمين تحياتكم ومن وين عم بتتابعونا. بس قبل بدي أذكر اللي هن على الطرقات هيك شوية في خبرية تسرب لمادة المازوت على طاقات المشرفية وعم بتتم معالجة الأمر من قبل دراج مفرزة سير الضاحية. فالرجاء على السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة, فديروا بالكم لأنه في زيت بهيدا الطريق. كمان شوي حنحكي على جسر الكولا, في حركة مرور كثيفة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم, وأيضا حركة المرور كثيفة من ساحة أنطلياس باتجاه الأوتوستراد الساحلي, وأيضا كثيفة على شارع مار متر وشارع الحكمة الأشرفية. حركة المرور ناشطة من جونية باتجاه صربة وكثيفة من أنطلياس باتجاه الدورة. حركة المرور أيضا كثيفة من بشمون عرمون باتجاه خلدي. طيب رح ننتقل لرسائلكم. بدي صبح على سناء شماس, أهلا وسهلا فيك. كمان بدنا نصبح على مين, ما قايلين لا بس anyways عم بيقولوا صباح الخير لإيمان وعلي وعأسرة البرنامج وللمستمعين, تحية لأحفادي وبتطلب أنشودة أم الحسن. سعد شهاب أهلا وسهلا. كمان بدي صبح على هادية صندق لتحياتها لإلنا ولأسرة الإذاعة وأيضا للجروب. رهات أهلا وسهلا فيك يا رهات, عم بيقول لأن المعرفة نور والكلمة الطيبة أثر, أتمنى أن تحمل ساعات هذا الصباح فكرة جميلة ومعنى نافعا وذكرى تبقى. بارك الله فيك, شكرا على هالرسالة الحلوة يا رهات. بهيجة العويك صباح الخير مع نسمات هوى الخريف, صباح معطر بذكر الله من بهيجة العويك. فقنا كمان اليوم ببيروت هيك على زخات مطر وعلى البرق, يعني حلوة حلوة كتير كانت الأجواء. خبرونا كيف الطقس عندكم.

في لبنان بيتأثر لبنان طيلة الأسبوع بكتل هوائية رطبة، وبيصير الطقس متقلب مع احتمال لأمطار رعدية وبتكون محلية وغير شاملة، بتتركز شمالا اليوم وبتتوسع كمان الجمعة والسبت بحسب التوقعات. بالنسبة لتفاصيل يومنا الخميس، فالطقس غير مستقر عم يتوقعوا، وأيضا غائم مع ضباب جبلا واحتمال لتساقط أمطار رعدية محلية، والحرارة بتتراوح بين 21 و 71، يا إلهي، تتراوح بين 21 و 27 ساحلا، وبين 12 و 23 بقاعا، وبين 16 و 22 على 1000 متر. أما الرياح فجنوبية غربية قوية خاصة شمالا، وسرعتها بين 20 و 65 كيلومتر بالساعة. طقس الجمعة المتوقع لبكرة فكمان غائم، حيستمر غائم جزئيا مع ضباب جبلا واحتمالات أمطار رعدية مثل ما سبق وذكرنا. إذن هيدي بالنسبة لتوقعات طقسنا لليوم وبكرة، ويبقى العلم عند الله.

الله الله الله تبارك الله، شيء حلو كتير. شو هالصبحية الحلوة يا كمال. طيب رح ننتقل هيك سريعا لرسائلكم. صباح العلم والمعرفة، اشتقت لكم كتير، هيدا الكتير معي طويلة. وجهتنا لمدرسة الهداية كالمعتاد، دعولنا بالخير والنجاح، بارك الله فيكم، ساعدونا بكتابة أسماءكم لنقدر نصبح عليكم. مزبوط، صباح الخير معكم يمنى، أسعد الله أوقاتكم ورزقكم، رؤية النبي لكم وللمستمعين صلى الله عليه وسلم، آمين وإياكي. أحمد علوي ألمانيا، تحياتي لوالدتي وزوجتي وصديقي الدكتور أحمد حمود، أكيد تحياتنا لإله للدكتور. تحياتي لإيمان وعلي وكمال وأسرة الإذاعة من ست أم الحسن، تحياتنا لإلك. صباح الخير من أبو مالك لأسرة البرنامج، من داخل السيارة عم بسمعكم مع عجقة سير، شو بدي لكم بالصورة، وعم بيوصلوا الأولاد على المدرسة وبلشت شتاء. سناء كمان، صباح ولا سناء. غالية من الكويت، يسعد لي صباحك يا غالية. كمان أسعد الله صباحكم بالخير يا أحلى إذاعة وأقوى مذيعين، مشكورين. شو هالشتوات الحلوين، مش هيك كتير حلوين شتوات الصبح، وفقكم الله. تحياتي لإلكن وللمستمعين ولزوجي محمد وبناتي نايا ونيلاي. نايا حابة تسمع أنشود الضاقة، تدعولنا بالخير، ميسة من صيدا، إن شاء الله منسمعها. حجرب أقراهن سريعا لأنه كتير كتار. محمد عبد الرحمن، يسعد صباحك محمد. سبحان الله، نفتقد لعلي، عم بيقول اعتدنا وجودكم معا. شو بدنا نعمل، أنا افتقدت، عم زيع لحالي يعني، ما في حدا معي. بس إن شاء الله التنين القادم منكون سوا. نسرين الشعار كمان، تحياتنا لإلك يا نسرين. نسرين بتصبح علينا وعلى الجميع، بداية نهار جديد خريفي، رعد وبرق وبخات لطيفة مطرية وصبحية طيبة لأسرة الإذاعة وأيضا للجروب فردا فردا. سعد الشهاب، صبحت عليك وقريت الرسالة، يسعد صباحك. كمان عبد الرحمن، أحمد عبد الرحمن من فلسطين، بيصبح علينا وعلى ريما، أجواء خريفية جميلة مع أمطار خفيفة عنا بفلسطين، حلو طقسنا واحد. كمان صباح الأنوار والصلاة على المختار صلى الله عليه وسلم، عم يصبحوا علي وعلى ريما وعلى آل الخرفان. من أسماء خالتي، تحياتنا لإليك، وطقس خريفي بامتياز ببعلبك، أحلى طقس هيدا بيكون ببعلبك على فكرة، بالويك أند طلعوا بتنبسطوا. عيسى ديا كمان، يسعد صباحك يا عيسى. غازي السيد، صباح الأنوار.

شو حلو هالصوت وشو حلو هيك هالإحساس على بكرة الصبح. اللي ما حضر الحلقة الخاصة مبارح مع المايسترو إبراهيم البنباشي وزميلنا علي قباني يفوت هلأ على اليوتيوب, مش هلأ هلأ هلأ عم تسمعونا, فوتوا ببعض الحلقة واحضروها على قناتنا على اليوتيوب. حقيقة حلقة يعني ليلة من ألف ليلة وليلة مثل ما قلنا بالإعلان, وحقيقة احضروهم وانبسطوا بهالمواهب الكتير حلوة. وكمان اللي بعده ما حجز للأمسية اليوم يسارع ويلحق حاله, ومبارك كمان ليلي ربحوا مبارح بطاقات دعوة لأمسية طرب وذكريات اليوم. طيب كمال منكفي معنا وقت نكفي رسائل ثلاث دقايق. أوكي يلا منلحق شوي. هادية كمان بدي صبح عليك يا هادية, كتير حلوة اليوم الوصلات الإنشادية, وصلت المنشد أحمد الرفاعي رحمه الله. وصلتنا رسالة من رجاء عم تقول لخيا أخي الحبيب زياد, لا أجد بأحرف اللغة العربية كلمات تعبر عن مدى حبي لك, قد كنت دوما الأخ والصديق بل الأب الحنون العطوف الكريم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويجمعني بك عن قريب ويطيل بعمرك. الله يعافي يا رجاء. كمان بدي أطلب من كل اللي عم يسمعونا يطلبوا الشفاء العاجل لزياد منصور. طيب منكفي برسائلكم. القائد والحاج وليد عيتاني تحياتنا لك, أسعد الله صباحك. كمان القائد محمود عبد الله يسعد صباحكم, أجمل تحية لأجمل برنامج وأجمل مذيعين وأجمل متابعين أنتو. تحياتي لكل الأخوة المستمعين ولزوجتي وولادي. طقس عنا بلشت شتا ببشمون, كتير حلوة هالأجواء الخريفية كتير حلوة. بعتولنا هيك صور من طقسكم من مناطقكم من وين عم تحكونا, بعتلنا صورة من النقاش. يسعد صباحكم بالخير محمد مومني, تحية لزوجتي أمجود وكل أهل ضيعتي غزة بالبقاع الغربي. والصورة من النقاش, أهلا وسهلا فيك في عشقة, عشقة كتير مهمة. طيب أوكي, إذن كل حدا بده يبعث لنا رسالته في يتواصل معنا على 01 66 76 02.

كمان وصلتنا صورة من الصنايع مع هيك الأمطار المتفرقة الحلوة الصباحية. إن شاء الله تكون كل أيامكم خير وبركة. صباح الخير مدام إيمان ومدام ريما ولكل المستمعين. ريما على الطريق أوكي. اسميتي كريمة يا ريما، عم بتقول هي من تركيا. عم تسمعنا ريما على فكرة قبل ما توصل، هلأ هي بتصبح عليكم. نحن اليوم مسكرين المدارس بسبب العاصفة بتركيا، الشتاء قوي وبلشت مبارح السيول. لطف الله بكم، يعني هيدي بالنسبة للطقس، يعني الله يبعث الخير، هيدا اللي منقوله. شو يا كمال اللي خلص الوقت؟ أوكي فاصل إعلاني. طيب أوكي، نحنا حنكفي قراءة رسائلكم بعد الفاصل، ولكن قبل بدي إلكم بالنسبة لخبرية اليوم، في كافيه ياباني بيمنع زواره من الخروج منه، يعني بفوتوا على الكافيه ممنوع يظهروا. ليش؟ حنعرف السبب بعد الفاصل.

0: لا لا لا لا لا ما تروح، رجعين من بعد الإعلانات بسرعة.
1: نداء المعرفة.
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر مليمنة مقابل أبيسي مول. 70-222-620.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44 03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
3: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
3: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
3: 05-813-277.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: غاز عيداني إخوات يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت
7: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بنية عيداني ومأسفل.

0: بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة. رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
1: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي. تانكة زيت لكل بيت. للحجز 70 80 20 25، ومنعيد عليكم رقم التليفون 70 80 20 25.
2: حملة الديوان للحج والعمرة تعلمكم بأن الموعد النهائي لتقديم طلبات الحج لهذا العام هو اليوم الساعة 7 مساء. اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية
1: إيطاليا كومباني، أجهزة خلوية إيطاليا كومباني بإيطاليا.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لبن عدنان.
3: رجعنا لكم متابعينا الكرام بعد الفاصل، وبدي رحب بزميلتي ريما. أهلا وسهلا فيك يا ريما.
4: أهلا وسهلا فيك إيمان. صباح الأنوار لكل اللي عم بيتابعونا اليوم. صباح شاتي.
3: صباح شاتي.
4: شاتي حلو كتير ورائحة منعشة، يعني الله يبعث الخير.
3: آمين اللهم آمين. سريعا سريعا عم بيقلي كمال ما معي وقت، حنفوت بخبرية اليوم، من بعدها حننتقل للفقرة الصحية.
5: خبرية اليوم.
3: أوكي اسمعي يا ريما شو بتقول الخبرية. كافيه ياباني بيمنع زواره من الخروج منه، شو قولك السبب؟ يعني هن بيفوتوا على الكافيه بس ممنوع يظهروا.
4: لا كتير هيك
3: من الأشياء الغريبة اللي تم افتتاحها مؤخرا باليابان، كافيه بيلجأوا لقلوا الزوار لإنجاز عملهم ويخلصوا مهماتهم، مثل الكتابة أو التحضير للمحاضرة أو التصميم أو المونتاج وغيرها من الأشغال والأعمال. ولما بيدخل الزائر على هالكافيه بيكتب عند المسؤول مهمة العمل اللي جاي يعملها. في مسؤول بالكافيه بيعمل لهم انتو شو جايين تعملوا، انت جاي تألف يلا اقعد على هديك الطاولة، انت جاي ترسم تلون بتقعد، يعني بيكتب اسم الشخص والمهمة اللي جاي يعملها. طيب شو بيصير من بعدها؟ بيحط هالكافيه مراقب عليه، مراقب على هالشخص، وبيقعد حده كل الوقت مهمته انه يتأكد انه هالشخص عم يشتغل وما عم بيضيع وقته ابدا،
4: يعني كأنه عم يعمل امتحان
3: وعم يراقبه انه ممنوع تفتح التليفون، ممنوع يعني تضيع وقت، ممنوع تعمل إلا الشغلة اللي جيت كرمالها. ومش بس هيك، مش بس هيك، كمان في موظف تاني شغلته ومهمته أنه يتأكد كل ساعة منك من أنك عم بتقدم إنجاز بمهماتك وأنه ما في أي تأخير. يعني كل واحد بيكون في معه اثنين عم بيراقبوه، أنجزت ولا ما أنجزت، شو أنجزت بعد ساعة. يعني لو الأم بالبيت ما بتتابع هالقد،
4: عم بدي أقلك أنه هيدي وظيفة الأم بالبيت. لو الأم هيك بالبيت ما كان في ولد.
3: غريب عجيب هالكافيه. وإذا جيتي بدك تظهري من هالكافيه وإذا أردت الخروج من الكافيه بدون إنجاز العمل اللي أنت جاي كرماله، ما بيخلوك تظهر، بدك تبقى هون لتخلص. يعني ما بيسمحوا له بالخروج لحد ما ينتهي من المهمة اللي إجا كرماله.
4: يعني شديدين كتير،
3: كتير يعني ما في مزاح، خلاص أنت جاي لهون لتدرس، جاي لهون لتشتغل، مش جاي لتلعب. شو أقولك، منطبقها بلبنان؟ ما بعرف يا كمان. هذه كانت خبريتنا لليوم.

رجعنا لكم متابعينا الكرام، وهلأ حننتقل للفقرة الصحية لنحكي بموضوع الإبر والحقن بالمفاصل مع الاختصاصية سارة الرفاعي. أهلا وسهلا فيك ست سارة.

إذن متابعينا الكرام، إلى أنه يجهز الاتصال مع الاختصاصية سارة الرفاعي، رح ننتقل شوية ريما لنقرأ الرسائل، رسائل الواتساب. تفضلي يا ريما، شوفي عنا رسائل لليوم.

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكم.
3: إذن رجعنا لكم متابعينا، وأيضا الاختصاصية سارة الرفاعي موجودة معنا، وعنوان حلقتنا لليوم كيف منحافظ على وزن صحي مع التقدم بالعمر وخاصة عند النساء. أهلا وسهلا فيك ست سارة.
4: أهلا وسهلا، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتنا.
4: أهلا وسهلا، تحياتنا للست ريما ولك ست إيمان.
3: أهلا وسهلا فيك. تسلميلي. يعني الموضوع صراحة جدا مهم، كيف السيدة أو نحن حنحكي بالإجمال بس خاصة النساء كيف بيقدروا يحافظوا على وزن صحي، وخاصة بنعرف أنه مع التقدم بالعمر بتصير بتكتسب وزن أكتر أو بتصير بتبطل بتضعف مثل ما كانت تضعف قبل. هذا الأمر كله رح نحكي فيه إن شاء الله، وكيف حتكون البداية، كيف حتقربي لنا الموضوع؟
4: صحيح مثل ما قلت ست إيمان، كتير نساء بيقولوا أنه وخاصة يعني لما يقربوا من عمر 35-40 ببلشوا بيقولوا أنه قبل كنت أكل أكتر وما زيد وزن، هلأ لو خففت أكلي، لو عملت دايت، لو زبطت أكلي، هالخمسة كيلو ما بينزلوا. فعلا هو صحيح مع التقدم بالعمر بصير الحفاظ على الوزن ممكن يصير أصعب يعني، بس هيدا مش معناتها أنه الكل بيزيد وزنه، مش معناتها أنه أمر كتير صعب أنه ننزل وزن.
3: أيوة.
4: فجسمنا بيتغير مع الوقت، كتلتنا العضلية ممكن تقل إذا نحن ما عم نعمل رياضة مزبوط، إذا نحن ما عم ننتبه على الحركة اليومية، إذا نشاطنا اليومي نحن بعض الأحيان بيصير شغلنا أكتر إداري أو مكتبي، ببطل شغلنا في حركة، نومنا ممكن يتقلب، هرموناتنا ممكن تتقلب، فهيدا الشيء بيأثر كمان على اكتساب الوزن. كمان كتير نساء مع العمر بيصيروا بيهتموا بالكل، بينسوا حالهم يعني.
3: صحيح.
4: بتهتم انه شو ابني اكل وانا باكل الساندويش اللي باقي من المدرسة، وهيدي اكتشلي بعض الاحيان حتى الكل بيعملها يعني.
3: صح.
4: شو باقي ساندويش من اللانش بوكس بناكلها، خلص تغدينا بناكل حدا شي صغير.
3: نعم.
4: سو هيدا بيأثر كتير على جسمنا، بيأثر كتير على عضلاتنا، بيأثر كتير على صحتنا، كل هالعوامل هيدي.
3: أيوة.
5: يعني دكتور سارة، مع انقاص الوزن مشكلة عند كتير من الناس، خاصة من النساء، عند النساء، فهل زيادة الوزن مع العمر أمر حتمي؟
4: لا، منه أمر حتمي. مثل ما قلنا هو كل العوامل بتساعد أنه مع العمر نزيد بالوزن، ولكن قديش نحنا عم نعمل رياضة بحددها، وقديش جينيتيك ما نحنا أهلنا النساء اللي بعائلتنا عماتنا وخالاتنا هل هن بيكتسبوا وزن مع العمر بيأثر، نحنا هل نعمل رياضة، الحرق طبعنا بعد الأربعين بيصير شوي أبطأ لأنه خسرنا شوي العضلات، تغيروا هرموناتنا، حتى عند الرجال ممكن تزيد دهون البطن مع العمر يعني، خصوصا مع قلة الحركة وتغير الكتلة العضلية، تغير وين بيحطوا الدهون، وين بيقعدوا الدهون بجسمنا. النوم، قلة النوم، التوتر ممكن يأثروا على الشهية تبعيتنا كمان، لأنه بيغيروا بالهرمونات تبعنا، في شيء اسمه السيركارديان ريزم، يعني أي ساعة نحن من نام، أي ساعة نحن من شيء، هيدا بيتحكم أو بيأثر إذا بديك على كتير من هرمونات الجسم اللي هي بتتحكم بالحرق، اللي هي بتأثر على الحرق، بتأثر على حرق الدهون، وبتأثر إنهارنا كيف بده يمشي. سو هالكل العادات هيدا إذا تحكمنا فيها أو إذا بديك انتبهنا لها، والأكل أكيد، الكميات اللي عم ناكلها كلها هيدي بتأثر، بتخلينا ما نكتسب وزن إن شاء الله يعني.
3: هيدا اللي بدي أحكي فيه كمان ست سارة، الموضوع الأكل، كيف منقدر نحنا منعدل بأكلنا مع يعني الازدياد بالعمر، مع ما نكبر بالعمر، كيف منحافظ على وزن صحي ومنعدل بوجباتنا اليومية، بشو الطريقة؟
4: أكيد إنه الوجبة بدها تكون فيها بروتين. هلأ الكل عم بيحكي بالبروتين قد إيه أساسي لنحافظ على العضلات، بالأكل بدنا ننتبه إنه في يكون في بيض، يكون في لبدة، يكون في جبنة، سمك، دجاج، لحمة، بقوليات على مدار الأسبوع إذا بدك ما كل يوم. يعني يكون في مرة مرتين بالأسبوع مصادر اللحمة الحيوانة إذا بدك، وكل يوم يكون في مصادر من اللحم النباتي أو من الديري برودكتس، اللبن، اللبنة والجبنة. بيساعدنا هيدا الشيء إنه نحافظ على الشبع، بنحافظ كمان على العضلات، وخصوصي إذا عملنا تمارين مقاومة اللي هن من قلن weight resistant training أو weight resistant training exercises. سو هيدول التمارين إذا عملناهم مرتين لثلاثة بالأسبوع لمدة قليلة مع الأكل البروتين بيساعدنا نحافظ على عضلاتنا. كمان الألياف بتساعدنا كتير نشبع، يعني نفوت الخضرة، الفواكه، العدس، الحمص، الشوفان، الحبوب الكاملة، هيدا بتساعد على الشبع وبتدعم صحة الجهاز الهضمي. يعني ما نعتمد على طول مثل ما قلنا انه ناخد قهوة لقمة
3: ستارة،
4: وجبات بتعطينا مغذيات كافية. هيدا الأمر كتير بيأثر. مننتبه على السعرات اللي ما نحس فيها كأكل، كتير مهم انه ما نمرق من هون قهوة، من هون كريمر، من هون عصير، قهوة محلات عم نحكي. يعني من لا، مش هي المشكلة غالبا هيدي الأساسية عند السيدات اللي بتكتسب وزن. بصيروا بمرقوا لقمة من هون لقمة من هون، بتقلي أنا غدايا كتير صغير، بس المشكلة بس يجي ابني باكل شو باقي من صحن ابني بكمله حتى ما تنكب. سو الوجبة بتكون متوازنة هيدي من ناحية الأكل.
5: أكيد الرياضة إلى دور مهم بهذا الموضوع.
4: أكيد يعني بتعرفي أنت ستريما أنه المشي ممتاز جدا لصحة القلب، ممتاز جدا لتنظيم سكر الدم، ممتاز جدا لحساسية الأنسولين، بيرفع حساسية الأنسولين، هذه المشكلة اللي عطول بينحكى فيها هلأ. سو كل ما علي حساسية الأنسولين كل ما تحكمنا بسكر الدم، نظمنا سكر الدم. سو دايما إذا بدنا نحافظ على وزننا دايما بده يكون عنا نص ساعة مشي يوميا، هيدي المينيموم. يعني كيف نشرب ماء، كيف نتنفس، بدنا نعمل نص ساعة مشي يوميا، ما بدنا ننقص عنها. زائد إذا بدنا نحافظ على العضلات بدنا نعمل عطول تمارين مقاومة، يعني مرتين ثلاثة بالأسبوع لمدة قليلة حتى العضلة تتحفز إنها تكبر، أو تتحفز إنها أنت عم تستخدميها. شيء ما عم تستخدميه لمدة طويلة بده يدوب بجسمك، استخدمت العضلات بتنقص.
3: لو ما راحت ست على الجيم ست سارة، لو عملتهم بالبيت، شو فيك تعطيها هيك أشياء سريعة بتقدر تعملهم ببيتها ست،
5: وتداوم عليهم
3: صح كمية. كل يوم الصبح مثلا
4: صح. أنا على طول بنصح اللي أنت هلا قلتيها، لو واحد ببيته ولو ما عنده من الأنينة الصغيرة اللي هي نص لتر مع باية مي، وأنينة باليمين وأنينة بالشمال.
3: صحيح.
4: وأنا عادة لبيشنت كل مريض حسب عشو يشتغل أو أشو بيناسبه أكتر. وأكيد اللي الاختصاصيين البيرسونال ترينر والفيزيوثيرابيست بيساعدوا، بس ولكن على اليوتيوب مليان فيديوهات بتقدر أنت تبلش بالشي السهل عليك، 20 دقيقة 3 مرات بالأسبوع تستمري عليهم، ولما تحسي حالك كتير صاروا سهلين بتغيي بتعلي النشاط للشي أقوى.
5: يعني كل مرة 20 دقيقة ما هيك؟
4: نعم
3: كتير حلو.
4: 3 مرات
3: ست سارة،
4: كتير مهم انك تستمر.
3: نعم اكيد الاستمرارية مش يوم وخلص. كيف بنعرف انه وزننا صحي؟ هيك بالختام اذا بنختم فيها لانه الوقت داهمنا، كيف بنعرف انه وزننا صحي؟ وهل اني اقيس وزني بالميزان هيدا الشيء لحاله بيكفي؟
4: اكيد الميزان بيعطينا معلومة، وانا بحب كتير تابع شهريا بالميزان مع المريض، بس ما بيخبرنا قديش عنا عضلات، ما بيخبرنا قديش عنا دهون. بده يكون في مثل الميزان اللي بيعطينا البايو إلكتريك الإمبيدنس اللي بيعطينا نسبة العضلات نسبة الدهون. كمان بالبيت الواحد اللي أو الست اللي بتحب تراقب محيط الخصر، من زمان كنا نراقب على طول قبل ما تدرج كتير البايو إلكتريك الإمبيدنس. سو كنا نعمل المزورة لنراقب قديش خسرنا عم ينحف مع الوقت، لأنه بعض الأحيان بتعمل دايت الست وبتعمل اكزرسايز الوزن ما كتير بيفرق، ولكن بتنزل 3-4 قياسات من الخصر. في ناس بينزل أكتر. سو هيدا دليل على أنك عم تخسري دهون على محيط الخصر، وهيدا نحنا بهمنا أكتر شيء الدهون اللي على البطن صحيا بهمنا انه تنزل، لانه المؤشرات الصحيه الثانيه بالدم بتنزل مع طول محيط الخصر، البلود بريشر حتى اذا عالي بينزل اذا نزل الدهون اللي مع الويست يعني مع محيط الخصر.
3: ايوه تمام تمام.
4: فيها ترائب، تمام، فيها ترائب بالمزرعه، فيها ترائب بواسطه الامبيدنس عند الدايتيشنز موجودين، وما بدنا نقارن حالنا. يعني مشكله هيدي انه منقارن حالنا بحالنا قبل ما نتزوج ومن 10-15 سنه خلص انه جسمك جسمك ما شاء الله. هلا هو
3: وقبل ما تجيب 4-5 اولاد بتقلك انا كنت هيك انه
4: هلا جسمك ما شاء الله. اي اكيد انه عمل كتير شغل مرق عليه وقت، بديك تقارني حالك اذا كنت كل يوم عم تعمل رياضه. ايه بضل نفس الشيء اذا نعم. كنت مستمره 3 مرات بالاسبوع التمارين اللي حكينا عنها، اكلك بضل نفس الشيء وما في مانع يضل نفس الشيء
3: نعم.
4: وما في مانع يصير احلى، بس انه ما بدنا بفتره قصيره بدنا نرجع 15 كيلو

0: سؤال اليوم.
1: سؤال اليوم في بقلبه احتمالين يا ريما، المتابعين بدهم يجاوبوا على اي احتمال حيختاروا هن.
2: لنشوف
1: وحنخيرهم لنشوف اذا حيحتاروا ولا ما حيحتاروا. هلا بنشوف. اذا خيروك بين انك تعيش بلا انترنت لشهر كامل او بلا كافيه لشهر كامل، شو بتختار؟
2: يعني انترنت او كافيه؟
1: ايه، لانه في ناس يعني ما فيك تقطشي لهم الانترنت وتوقفي لهم هي. وفي ناس بتقولي لهم انه ما تروح فيه لمده شهر، بيقول لك شهر ما بدي اروح الكافيه، لا كتير ما في.
2: او شهر هذا بيكون انترنت هيدي اصعب.
1: فلنشوف ريما انت شو رايك؟ بلا انترنت ولا بلا كافيه؟
2: أنا أصلاً ما بشرب كافيه أصلاً.
1: أوكي، يعني ريما مريحة بالها، بس القعدة بلا الإنترنت كمان صعبة
2: صعبة،
1: خاصة بالشغل وبكل
2: كل أشغالنا صارت فيها وكل أخبارنا.
1: 100% تماماً. لكن متابعينا، إذا خيروكم أم بين أنكم تعيشوا بلا إنترنت شهر أو أنكم تروحوا على الكافيه فلمدة شهر، شو بتختاروا؟ راسلونا على 0166-76-02.
2: يعني أنا بلا إنترنت كيف بدي أتواصل معك إيمان؟ كيف بدي تراسليني؟
1: اللي كتاع انقذيني علي غايب يا ريما طلعي معي اليوم. مزبوط، لكن ناطرين اجاباتكم.

0: طيب يا ريما حنبلش بالرسائل، نقرأ الرسائل اللي عم يبعتوها متابعينا على 01-66-76-02 وعم يبعتونا إجابات. يلا
1: أسيمة أسيمة أسيمة شاغوري بتقول أكيد بتختار بلا كافي.
0: بلا كافي
1: أصلا منا من هويتها. كمان
0: نعم نعم
1: كمان هادية، لنشوف هادية شو بتقول، ما عم تفتح الرسالة، فتحت اصلا هي ما بتروح على الكافيه. هل المقصود ما بيروحوا على الكافيه؟
0: ما بيروحوا
1: او ما بيشربوا كافيه بالبيت؟
0: لا الكافيه ما يعني المكان اللي هو الكافيات او القهاوي،
1: فاكيد النساء يعني ما بيروحوا على الكافيه.
0: نعم نعم نعم.
1: عم بتقول هادية انه نتعرف على عيلتنا اكثر اذا بينقطع الانترنت، هيك بتقول. هي اكيد اكيد
0: ايوه، في ناس بتفرق عندهم كتير.
1: نسرين بتختار تقعد بلا كافي، وممكن ينقعد كمان بلا انترنت مش مشكله، لانه ضمنيا عارفه بعد شهر راجع الانترنت للاسف صار اساسي بحياتنا، لشغلنا، لدروس اولادنا، لتواصلنا مع الناس وغيرهم.
0: صحيح صحيح.

0: كمان تحية للسيد باسم. باسم الياني عم يقول الاثنين سوا، ما يعني الاثنين سوا بيستغني عنهم، ما في عنده مشكل. بيشتغل بطاعة الله، يعني أكيد الواحد بيقدر يستغني عن الاثنين.
1: الواحد هو بده يعرف كيف ينظم حاله،
0: كيف يشتغل فيهم، كيف يتصرف فيهم. صحيح.
1: كمان وفاء بتقول ما بتقدر بلا انترنت، لأنه هني بالجنوب بدون يتابعوا الأخبار أقل شيء. صحيح. بتقول دعولي بالشفاء، شفاك الله يا وفاء.
0: الله يعافيكي. واللي بيختاروا مثلا أنه بلا الانترنت، يعني أنت عم تحكي مثلا بلا انترنت لمدة شهر، يعني انقطاع كامل عن العالم الرقمي، عن الشغل، عن الأخبار،
1: وتمكننا
0: وعم تتابع دايما في شيء جديد، دايما في أمور عم تتحدث. يعني وحقيقة هو تحدي للواحد يتحدى حاله، أنا بقدر أعمل هيدا الشيء، أن انعزل مش بس عن منطقتي أو عن شارع، يعني أنت عم تنعزل عن العالم، ما عم تعرف أخبار العالم كلها شو عم بيصير فيها.
1: هي كتير صعبة.
0: مستعد تعمل هيدا الشيء لمدة شهر؟ ما بعرف.
1: أم آدم من فرنسا بتقول يقطعوا شو ما بدهن بس يخلوا لنا نداء المعرفة، وبتوجه تحية للوالد الحجر. أنا
0: يا حبيبتي بس كمان بدنا انترنت لنوصل لعندكم، ما هيك؟ طيب الخيار التاني اللي بيقولوا أنه بلا كافيه يا ريما، وهن مستعدين يقعدوا بلا القهوة لمدة شهر، يعني كمان يبتعدوا عن هيدي الأجواء، لأنه البعض بينزل مثلا لهنيك بيلاقي مثلا أجواء هادئة، ريحة القهوة المنعشة اللي بتعم المكان، ف بيلاقوا راحتهم البرايفسي تبعتهم إذا بديك بهيدا المكان. فشو الحل؟ بتختاروا بلا قهوة ولا بلا القهوة بالإجمال ولا بلا الإنترنت؟ جابونا.
1: يعني هذا مخصص أكتر للرجال والشباب، لأنه هني اللي بيروحوا على الكافيه.
0: في بعض النسوان بتشوفيهم قاعدين، وفي نسوان وخدي على أراجيل وبنص الشارع على الكافيه تروتوار وبرا، يعني كيف؟
1: أنا بلاقيها ما كتير حلوة.

0: في كافيات ايمان مرتبه يعني صح. هي مطعم بالاساس بس بيبقى بيطلب
1: فنجان قهوه بيطلب
0: بتروح العائله ما يروح بالهم يعني الكافيه تاعت العرسيف وعلى مع الشباب
1: نعم نعم حسب الاجواء في كافيات كتير مرتبه اكيد شوف في كمان بدنا نوجه تحيه لراعي برنامجنا كافيه ادريس صح تحيه لالهم ولكل اللي عاملين عندهم بالاجواء اللي كتير حلوه واللي كتير مرتبه هو حدنا هون بدي حد الديوان بتطلعوا وبتنبسطوا بالاجواء الحلوه
2: اكلاتنا ميزناها والصالب وردناها وجنينتنا حليناها كافي حارة ادريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة كافي حارة ادريس المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين 03-79-39-11
0: كمان أسماء الخرفان بتقول ما فينا نسمع نداء المعرفة ساعتها
1: إذا راحت الإنترنت
0: لأنه هي من المتابعين كمان
1: صحيح عائشة الأسمر عم تقول صباح الخير لكم أسرة الإذاعة تحية لزوجي ولمسعبير كلاش ولا أيضا الجروب وأيضا عم بتقول أنه أنا ما فارقة معي بطلع على الجبل وإذا عم تتلوج بتعيش الأجواء الشتوية بامتياز بعيدا عن الكافيات وعن الإنترنت
0: كمان نجاح بتقول تختار الانترنت لانه ما بتروح على الكافيه
1: اوكي

0: هلا قد البعض يقول انه انا بقدر ما انزل على الكافيه لانه بقدر اعمل فنجان القهوه واقعد بمكان هيك هادئ بهالصالون او باوضه القعده، بخصص لي كورنر دافيه اضاءتها خفيفه، بشرب فنجاني على رواق، انا قادره اعمل هذا الشيء. بس هل حقيقه انا قادره اني اقعد بلا الانترنت وهو في شغلي؟ في ناس شغله على الانترنت وعلى الموبايلات وعلى اللابتوبات والتواصل وصناعه المحتوى، فكتار ما بيقدروا يلغوا هيدا الامر من حياتهم، لانه اذا لغيوا الانترنت هيدا معناته خساره مصاري، خساره رزقهم، اللي
1: هن مصالح بتتعطل.
0: صح، مصالح كثير بتتعطل. فلذلك انا بحس انه اصعب موضوع الانترنت، بتحس بيجي يوم ببطل في انترنت كيف بدنا نعيش؟
1: صحيح. كمان ام حسن بتقول ما فينا بلا انترنت، وحتى اذا عم بتقول لفاطمه الحمصي اذا بتاخذوني اسبوع زمان نقاها بلا ولا حدا بكون مفنون فيك.
0: تريح بالها على الاخر.
1: ام حسن صبر.
0: ايه بدها صبر اكيد. ام حسن صباح الخير، ما فينا بلا الانترنت. نعم ما فينا بلا الانترنت. جمال ابراهيم عم بيقول كافيه ما مشكل بتخلى عنه، بس النت صعبه لانه
1: صحيح.
0: اللي عم بيصير وخاصه هلا بالثوره الرقميه من الاي اي وغيرها، بعدين كيف بدنا نشارك بالبرنامج؟ ايه صحيح، كيف كنت شاركوا بصباح المعرفة؟ خبروني اذا بلا انترنت. ساعتها بتصير لوكل، يعني مثل ما بلشنا بس على الموجات العاملة بالاراضي اللبنانية.
1: بينما مذكرة هديك الايام،
0: مذكرة طبعا مذكرة، وكنا ننطر اللي بدهم يجوا من برات لبنان اللي هني على الحدود مثلا اللي جايين من سوريا، عرفتي؟ نحن سمعناكم بطرطوس، عرفتي؟ قدينا مبسطين انه ايام البث اللي هو على الموجات العاملة كنا ننبسط. امرار كانت توصل لمصر على فكرة، يقولوا لنا متابعينا نحن بمصر سمعناكم. فبوجود الانترنت صرنا لا ما بقى عنا مشكلة، صاروا بيسمعونا بكل العالم.
1: صحيح.
0: يعني حقيقة نعمة كتير كبيرة، والحمد لله انه انتشرت إذاعة نداء المعرفة وعندها متابعين بكل الدنيا.
1: الحمد لله، ان شاء الله دايما هيك بنبقى عم نوصل صوتنا
0: ان شاء الله
1: لكل البلدان.

0: سارة عماش بتصبحنا من دير أوبل وبتوجه تحية لرفيقتها لينا زنكر، إن شاء الله تكون يعني على السمع. وبتقول بلا كافي وما فيها بلا انترنت، شغلها كله عليه مثل كتير كتير من الناس.
1: نعم، الإجابات تقريبا عم تكون هيك، أنه أكيد بلا الكافي بقدر أنا بستغني عنه وما روح على الكافيات
0: أصلا. في شيء بلا غير الكافي يعني؟ في فنجان شاي بالبيت مثلا،
1: صح؟
0: خاصة بالشتاء
1: أكيد. يا عين سحلب، أجواء شتوية
0: هلا وقته،
1: قصة مع قرفة وكعك.
0: شو رأيك نعملها شي يوم؟
1: بدنا نعملها أكيد، بدنا نعملها. إحنا كل سنة بنعملها على فكرة، بننطر الأجواء الشتوية.
0: إحنا بدنا طنجرة بالإذاعة،
1: بدنا حلة ما شاء الله. كمان شوفينا نحكي بهيدا الموضوع.
0: شو هذا الموضوع؟ كتير حساس كتير.
1: نعم على فكرة في ناس آخر همهم يعني بلا الإنترنت، بس أنا بدي أروح على الكافيه وبدي أحط أرجلتي وأقعد.
0: كيف هيك؟
1: أنا في ناس بتقلك أنا مبروق إلا لأروح أقعد بالكافيه الفلاني أنا ورفقاتي مثلا ونحط هالأرجيلة. طب أنتوا حاسين بالوقت اللي عم بضيع الساعة والساعتين؟ لأنه الأرجيلة مش خمس دقايق، مش مثل السيجارة مثلا، لا هي بدها ساعات، وبيشيل الرأس وبيغير الرأس وعلى والليل طويل، عرفتي؟ فمضيع على الوقت ومضيع على العمر.
0: صحيح. وجمال إبراهيم كمان بوجه تحياته لزوجته وولاده محمد ويعقوب وسلسبيل،
1: ما شاء الله حلو الاسم.
0: طيب كمان عم بيقولوا انه عم بيصبحونا ويقولوا ما فينا بلا انترنت، صار شيء مهم كتير بحياتنا، يعني فينا بلا كافي.
1: فيهم أكيد. يسعد صباحكم. أول شيء وفاء عم تقول ادعولي بالشفاء. الله يعافيك يا وفاء.

0: يا ترى إيمان، لو بدون إنترنت ممكن نرجع مثلا نشتغل جانفا، نشتغل السنارة، نشغل السنارة؟
1: أكيد أنا هيك وقتنا بحس. أكيد أنا هيك بحس
0: بروح الأمور
1: نرجع للقديم. عرفتي هلأ لك حتى اللي بده يقعد يتغدى مثلا، عادة تنلم العيلة على الغدا، حتى هني وعم يتغدوا يعني المعلقة بإيد والتليفون بإيد.
0: هيدي لو فينا نتخلص من هيدي الخصلة ما بعرف
1: أنه هيدا الوقت صلنا. للأكل عرفتي بدك تعمل لكل وقت عمل، كل وقت في له عمل. هلأ وقت أكل يعني نحن هلأ بس بدنا ناكل، هلأ وقت الدرس يعني أنا بدي شيل كل الأشياء تاني من ايدي وبس بدي ركز على الدرس. انا هلا بدي اقوم صلي، ما بدي اقعد فكر بتليفوني وبايميلاتي وشو جاييني مسجز، بدي فكر بس بالصلاة. انا وبالصلاة بدي استغرق بس بالصلاة. فكل عمل انت عم تعمله فكر بهذا العمل وما تلتهي بامور اخرى.
0: كمان هلا اضطرقت انا وانتو عم تحكي لموضوع تاني، انه هل كل واحد عم يقعد بأوضة وياكل لحاله والتليفون بايده؟
1: اكيد صايرة.
0: ليش ما عم نرجع نجتمع كلنا نفس الموعد على الأكل مع الأم والأب والولاد كلياتهم؟ يعني هذا موضوع حلو يطرحه كمان علي بحلقة.
1: حتى من زمان يا ريما كانوا يأكلوا من نفس الصحن، يعني مش ما كان في كل واحد له صحن، كان ينحط هيدا الصدر على الأرض مثلا، أكيد فيها بركة، ويحطوا مثلا لنقول صحن كبير رز الكل يأكل منه، مش أنه يعني متعدد الأمور.
0: صحيح.
1: وكان
0: صحيح.
1: في بركة وكان في هيك خير وكان في جو ألفة ومحبة. هلأ
0: حتى
1: بتطلع
0: قعدة الأرض يعني حلوة، الطبلية
1: أكيد قعدة الأرض حلوة
0: عليه الأكل
1: صح. حتى يعني بيقولوا لك صحية أكتر. صح
0: صحيح
1: تماماً.

0: بدي صبح على والدي الحاج يوسف الخرفان، عم بيقلنا صباح مبارك لجميع الأحبة بإذاعتنا الحبيبة. تحياته للقاضي بجمعية كشاف المشاريع، وأيضا خاصة القائد وليد عيتاني، القائد محمود عبد الله، ولجميع الأحبة بحملة الديوان للحج والعمرة، خاصة الحاج بلال ناصر والحاج بلال عبد المولى. نعمة عظيمة خدمة حجاج بيت الله الحرام. وعم يجاوب على سؤالنا وعم بيقول بالإرادة فينا بلا الاثنين، ما هيك يا بابا؟
1: بدأ إرادة قوية.
0: بدأ إرادة قوية، وفينا بلا الانترنت وفينا بلا الكافة. مظبوط يا بابا، فينا.
1: وبيتعود الواحد يعني شوي شوي،
0: صح، وبيلاقي غير البديل.
1: صح، منا صعب يعني.
0: مرة صارت معي بالبيت، أنا شلت الآيباد من إيد بنتي، قلت لها اليوم كل نهار ما في آيباد. أوكي أوكي، اتفقنا على هيدا الشيء، خفينا الآيباد. أول شيء بلشت تتنق، ماما زائت ماما زائت ماما زائت. قلتها ماما قدي عندك ألعاب بالبيت؟ قوم افتحي خزانتك طلعي كم لعبة. حقيقة هيدا اللي عملته، راحت جابت ألعاب القديمين اللي يمكن العمر ما شايفتهم، فردتهم هيك وبلشت تلعب فيهم وقطع وقت وانبسطت وسمعت ضحكتها لعندي لجوا على الأوضة. سو نحن قادرين نعمل هيدا الشيء،
1: يعني بس هيدا دليل قرار. هيدا دليل قديش الانترنت عم بيأخرنا عن أشياء، عم بينسينا أشياء.
0: صح صح تماما.
1: قد كنا نلعب نحن وصغار وبيت بيوت، وهيدي تاخد دور الام وهيدي دور البنت، يعني بتحسي غير.
0: ماما الله يرحمها تعلمني كيف خيط تياب للعبه، تجيب لي اللعبه ايمان، خيطي لها خيطي لها فستان، خيطي لها تنوره. هلا بتلاقي صبيه عمرها 15 زر قميصه اذا انقطع ما بتعرف تقطبها.
1: هلا اذا بقول قدام بنت جانفا بتقول لي شو يعني؟
0: شو يعني جانفا؟
1: يعني جانفا
0: ما حتعرف.
1: مرة عم قول قدام بنت راديو، قالت لي شو يعني راديو؟
0: حلقات؟ لأنه كله صار بالموبايل يا ريما، يعني حتى الراديو بيسمعوه من الموبايل. طيب كمال قدي بعد معنا وقت؟ زيرو وقت، يعني نحن هلأ عنا فاصل، من بعده بدهم يوافونا زميلاتنا بالقسم الأخبار بعناوين الصحف، ومن بعدها من كفي بقية فقرات صباح المعرفة. ابقوا معنا.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: أعلى صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 138. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي، سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: اقول هيك من الأول. وعندن كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.
4: حملة الديوان للحج والعمرة تعلمكم بأن الموعد النهائي لتقديم طلبات الحج لهذا العام هو اليوم الساعة 7 مساء. اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس في 15 من شهر تشرين الأول 2026 الموافق للرابع من شهر جمادى الأولى 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. تهديد الإسرائيلي الأخطر للحزب قبيل الانتخابات. معرض الكتاب في بيروت، نهضة ثقافية أم فورة منشورات؟
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت القلق يحرك السلطة لتنفيذ شارع معركة أسعار النفط، إيران تشعل هرمز.

ونبقى الآن مع عناوين صحيفة الديار. كادس يتوعد احتلال حتى النبطية وإفراغ الضاحية. اتصال عرقجي بعون يؤكد أولوية الدبلوماسية. وواشنطن تهاجم القضاء العسكري اللبناني. ترامب يتوعد سئمنا من إيران، وطهران تؤكد تمسكها بالدبلوماسية.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت هرمز: يبتلع سفينة جديدة، ووكالة تبدد رهان انفراج الديزل الروسي، 10 أيام على فجر اليمن صنعاء تستعيد المبادرة، ذباب وتعز وأرامكو. الموقف الأمريكي وإسقاط القرارات الدولية من اتفاق الإطار سببا رحيل اليونيفيل. زيلينسكي: اتفاق الديزل خيانة ولن أستقيل تحت الضغط الأمريكي.
1: ونتابع مع عناوين صحيفة اللواء: لبنان يخوض معركة إبقاء اليونيفيل، الفراغ يسبب حربا لبنانية إسرائيلية، واشنطن لا تؤيد تمديد ولاية القوى الدولية، ومحروقات للكهرباء مع رئيس الحكومة القطرية، ترامب يتوعد إيران ويتهمها باستخدام النفط ضده في الانتخابات، زمير: إسرائيل جاهزة لهجوم واسع، كولومبيا تفتح سفارة في القدس.
0: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت: لبنان متمسك باليونيفيل ومواجهات في تعز وتقدم في مأرب، إيران تشتري لبنان ب 200 مليون دولار بينما الخسائر تصل إلى 50 مليار، ترامب يتوعد إيران بدرس قاس وهي مستعدة للمواجهة وللحل، أزمة طاقة خانقة بأوروبا، الغاز يقفز 150%، ومخاوف من صدمة اقتصادية طويلة.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية: واشنطن تستنكر ملاحقة السفيرة، بسبب الانتخابات الحرب على إيران تبتعد.
0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: إدانة عراقية للاعتداءات على السعودية، التحالف يدمر صواريخ ومسيرات في السعودية، تباين أمريكي إسرائيلي حول موعد ضرب إيران، إسرائيل تهدد بإخلاء الضاحية وتهجير 1 مليون شيعي لبناني، موسكو تتجاهل هدنة الطاقة وتستهدف كييف. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية
1: إيطاليا كومباني، أجهزة خلياوية إيطاليا كومباني بالطالعية.
2: مؤسسة إيطاليا اسم لامع ببيع أجهزة الخلوي الحديثة بالإضافة للقطع الإلكترونية الأصلية. مبيع خطوط وتشريج بخدمة ممتازة 03-79-39-11 فرع تاني البربير ملاصق لابن عدنان.

0: رجعنا لكم متابعينا الكرام ببرنامج صباح المعرفة. إيمان معكم من وراء الميكروفون وأيضا زميلتي ريما. شو يا ريما بدك نطبخ اليوم قبل ما ننتقل على قصة اليوم؟
1: بدنا بركي في ناس محتارين اليوم شو بدهم يطبخوا، فبتكون
0: منكون عم نساعدهم
1: يجهزوا الورقة والقلم.
0: هلا صراحة طبخة اليوم كتير طيبة وصراحة أنا كتير كتير كتير كتير بحبها، هي الكفتة بطحينة بس على طريقتي أنا.
1: هلا نشوف
0: طبخة اليوم.
2: طبخة اليوم.
0: الكفتة بطحينة على طريقتي وعملوها نصيحة لأنها كتير طيبة. أول شي حنجيب الطوية، منحط بقلبها زيت، ومنجيب البصل اللي نحن مقطعينه لجوانح ومنقليهم لحد ما يدبلوا. من بعد ما نحن قلينا البصلات منكون كورنا الكفتة وعملناهم هيك طابات صغار، منحطهم فوق البصلات اللي هن شقروا، ومش بالمعلقة منحركهم، منصير مننسفهم بالطوية منقلبهم حتى ما يخبصوا. على جنب منكون عملنا قشرنا البطاطا، غسلناها هون، قطعناهن مكعبات، قليناهن، صفيناهن من الزيت، ومنزيدهن فوق خليط البصل والكفتة والبطاطا ومنقلبها تقليبة، ومنحطهن على جنب لنعمل الصوص تاعت الطحينة. منجيب بوعاء غميق منحط الطحينة، منرجع مندق توم، ومنحط كمان حامض، ومنكسرها بالمي لأنه دغري بتشد معنا، بدنا نكسرها بالمي، وأيضا بدنا نضيف عليها دبس الرمان هيك لأنها كتير طيبة تكون حامضة. ومن بعدها بننزل فيهن لوين على الخليط اللي نحن عملناه، الكفتة والبطاطا والبصل، حتكون كتير مرقة كتير مي، بس لما حتحطوها على النار بتحركوها بتقلبوها تقليبتين ثلاثة، بتتركوها عم تكتك على مهلها على الخفيف لحد ما هيك تعشق بعضها مثل ما بيقولوا وتتجانس وتشد. بس تشد بتصير في كون تاكلوها، في ناس بفلفلوا حد رز أبيض، في ناس بيتلقموها بالخبزة، صحتين وهنا كتير طيبة. وإذا بدك تنقليها لمطرح آخر تماما شوية صنوبر بتحمصيهم وبتحطيهم على وجه رائعة، جربوها.

0: بدي صبح ايضا على المنشد هاني مرفوسي، تحياتنا لك، عم بيعلق على موضوع الانترنت اللي كنا عم نحكي فيه قبل الفاصل، وبيستفزه كتير الموضوع التصوير الاكل، وخاصة برمضان اللي بيعملوا هيدي الصفر اللي كتير كبيرة مثلا واللي جدا متنوعة، وبيصورها وبيحطها ستوري مثلا او بينزلها على الواتساب ستوري وبيقولكم تفضلوا، انه لوين بدنا نتفضل على الستوري، بدنا نتفضل على الستوري تبعك نشوف مثلا، ولا انه انت قادر تقول لنا تفضلوا تبعت له صحن على البيت يعني استقرب هي جارك بلزقك بدق على الباب تفضل يا جار، يعني ما مش ستوريات ابدا، انا ابدا ابدا مني مع موضوع تصوير الطعام صحيح. ونحطه على السوشيال ميديا لانه في كتير ناس محتاجه، في كتير ناس حقيقه بلا اكل، يعني مش مبالغه، حقيقه في ناس ما معها تاكل، فانا ضد هذا الموضوع صراحه.
1: كمان الحاج ابو محمد زيد من البداوي عم بيقول عم بتشتي عندهم، ونحن كمان يا ابو محمد
0: طيب لكن ريما بدنا ننتقل سريعا للفقرة التالية وهي قصة وعبرة مع ريما.

0: بفقرتنا قصة وعبرة اليوم يا ريما اللي حتتفضلي فيها انت هلأ رح يكون ضيفنا فضيلة الشيخ زياد العسلي. نحن منتظرين اكيد مداخلته, لكن قبل قصة وعبرة معك تفضلي.
1: نعم, قصتنا اليوم حقيقية صارت بتركيا. يروى انه كان هناك شخص اسمه خير الدين كوشاتشي, اشترى كيلوين من العنب وأرسلهما مع العامل إلى منزله لتستلمهما زوجته. ثم عاد هذا الرجل في المساء إلى المنزل, وبعد أن ارتاح طلب من زوجته أن تحضر له عنقود عنب من الذي أرسلها مع العامل. فأخبرته الزوجة بأنه لم يتبقى أي حبة عنب وأن أولادها أكلوا الكمية كلها. فتغير لون وجه الرجل وكانت ردة فعله غريبة, إذ خرج فورا من المنزل وتوجه إلى أحد سماسرة الأراضي وأخبره بأنه يريد شراء قطعة أرض تكون واسعة وكبيرة وموقعها جيد. وبعدها في اليوم الثاني بحث عن مقاول وطلب منه أن يبني له مسجدا وأعطاه كل ما يحتاجه, وفعلا خلال فترة قصيرة بدأ بالبناء وجهز له المسجد. ثم عاد الرجل إلى بيته فسألته زوجته أين ذهب, فقال لها إذا أنا أعايش لم تتذكروني بحبة عنب, فهل يا ترى ستتذكروني بعد موتي بدعائكم والاستغفار لي؟ والمسجد الذي بناه هذا الرجل ما زال موجودا حتى الآن منذ أكثر من 400 سنة في تركيا, وهو صدقة جارية لهذا الشخص الذي اتخذ من حبة العنب درسا وعبرة.
0: يعني فعلا عبرة كبيرة. مؤثرة طبعا, جدا مؤثرة. إذن متابعينا عن هالقصة والعبر منها رح نستضيف باتصال هاتفي فضيلة الشيخ زياد العسن. وسهلا بكم شيخي.
2: أهلا بكم, بارك الله فيكم. أنا أعتذر بسبب المرض صوتي قد يتقطع.
0: سلامتك شيخي, سلامتك, أكرمكم الله. الناس بيحبوك كيف ما كان صوتك. أهلا وسهلا فيك.
2: بارك الله فيكم, حفظكم الله.
0: الله يعافيك, تفضل شيخي.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لله تعالى. أحبابي, هذه القصة تذكرني بقول الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إيش المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يا أحبابي, الله أخبرنا في القرآن أن المال والبنون الأولاد الله قال عنها زينة الحياة الدنيا, أما زينة الآخرة هي الصالحات. فانظروا إلى هذا الرجل الذي فكر في أولاده واشترى لهم ما اشترى من الطعام وأرسل إليهم, ثم ما تذكروه ولا بحبة عنب يا أحبابي. سبحان الله. فماذا فعل؟ ذهب يبني مسجدا, لأن الله قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. أحيانا الولد قد ينقلب نقمة على الأهل. بعض الأولاد والعياذ بالله مش بس إنه ما بيتذكروا أبوه بحبة عنب, بعض منهم قد يؤذي والديه والعياذ بالله تعالى. وبعض الناس من شدة الجهل قد يعصي الله لأجل الأولاد.
0: يا لطيف.
2: قد يعصي الله تعالى, قد يأكل المال الحرام للأولاد, قد يفعل ما يفعل من الظلم لأجل الأولاد. ثم في الآخرة يأتي هذا الإنسان وعليه الموبقات والمعاصي, لا أولاده ولا زوجته ولا أحبابه يدفعون عنه عذاب الله سبحانه وتعالى. فالواحد منا يعمل لما يبقى, والذي يبقى هو الأجر والثواب. والإنسان الرجل أو الأم إذا خدموا الأولاد لله تعالى هذا يبقى. إذا واحد اشترى طعام لأولاده لكن ما اشترى لله, إنما هي عادي عنده, ما له ثواب عند الله. أما إذا اشترى العنب أو اشترى طعام أو إذا الزوجة أحضرت الطعام, كم وكم أحيانا الإمرأة بتتعب تعمل أكل, بتكون من الصبح ثم يأتي الأولاد يقولون ما هذا الأكل, نقصه ملح, منه لذيذ, ليش عملتي هيدا؟ نعم. وهي حزينة, بتكون تعبت لله تعالى, عم تعمل هذا الطعام. فبعد ذلك أحيانا تتأذى الأم بسبب كلام الأولاد. فالواحد منا يسعى لما يبقى, وهو الأجر والثواب في كل أمورنا التي فيها أجر وثواب. الإنسان منا لا ينسى النية يا أحبابي. هذا الأب إن أخلص نيته والأولاد أكلوا ما أكلوا يقول أنا للثواب، ولو لم يبقى لي حبة عنب لكن أنا كان للأجر والثواب.
0: نعم.
2: فلذلك يا أحبابي الواحد منا كمان بده يتعلم من هيدي أنه يربي أولاده تربية صالحة، لأنه إذا الولد صالح يقدم والديه على نفسه، ما حينسوا الأب ولا حينسوا الأم، بل بالعكس يتذكرون الوالدين قبل أن يتذكروا أنفسهم، حتى قد هو يقدم أمه وأبوه على أولاده. ليه؟ لأنه بقولها هم أصلي. فالواحد منا يا أحبابي ليكن فطنا وليكن ذكيا وليعمل لوجه الله تعالى وليكتسب الخيرات، والله تعالى قال فاستبقوا الخيرات. خلي الواحد منا يسابق أخاه المسلم في الخيرات والطاعات إن شاء الله، بدل ما نتسابق مين بحط أولاده بمدرسة بتعلم إنجليزي أكتر أو فرنسي أكتر، أو مين عنده بيت أوسع، مين عنده سيارة أفخم. خلينا نستبق للخيرات إن شاء الله تعالى.
0: صحيح، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ زياد العسلي، شكرا كتير على هالكلام القيم اللي أفدنا فيه.
2: ربي يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام، في أمان الله.

0: وبنوصل لختام برنامجنا صباح المعرفة. ريما بدك تذكرينا بأوقات الصلوات لليوم؟
1: نعم أكيد. يبقى نذكر بأوقات الصلاة لليوم.
0: لا أوقات الصلاة لليوم الخميس مش هيك؟
1: خميس. نعم اليوم الخميس عندنا الفجر على الساعة 5:11 كان الظهر 12:27 العصر 6:34 المغرب.
0: إذن المغرب 6:11 العصر كان 3:40 والعشاء 7:27. كيف؟ هلا بنشوف في شيء بالابلكيشن. هلا بنشوف شو الموضوع. طيب اذا متابعينا لهون بينتهي لقائنا معكم. بدي اتشكركم على حسن الاصغاء. ملتقانا يتجدد باذن الله يوم الاثنين. استودعكم الله والى اللقاء.
1: استودعكم الله.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان. نداء المعرفة، نداء المعرفة، صوت بحجم الوطن.

0: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، دهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أباسي مول 70-222-620.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11.
5: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
6: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
7: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدها سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايما حدك.
11: حين تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية، ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساءً، 15 من تشرين الأول، على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70-968-513 واستعدوا للأمسية.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وبعد، أيها الأحبة لله تعالى، استمعوا إلى تفسير القرآن العظيم، ونحن في تفسير سورة الحديد، وهذه الحلقة الرابعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات أي يوم القيامة، يسعى نورهم أي نور التوحيد والطاعات يمضي بين أيديهم وبأيمانهم، لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين، كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم، نسأل الله السلامة، فيجعل النور في الجهتين شعارا لهم وآية، لأنهم هم الذين بحسناتهم سعدوا أو بصحائفهم البيض أفلحوا، فإذا ذهب بهم إلى الجنة ومروا على الصراط يسعون سعى بسعيهم ذلك النور، وتقول لهم الملائكة: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يبشرونهم بالجنة التي تجري من تحت أشجارها أنهار من ماء ومن لبن ومن عسل مصفى ومن خمر لذة للشاربين، لا يسكر ولا يصدع، لا يخرجون منها، فنعيم الجنة دائم مستمر، فأهل الجنة في النعيم إلى ما لا نهاية له، ذلك هو الفوز العظيم. والله سبحانه قال في سورة الصافات: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. المنافقون والمنافقات هم من كانوا يبطنون الكفر لكن يظهرون الإسلام، يقولون بألسنتهم: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنهم في الحقيقة لم يؤمنوا، يعتقدون الاعتقادات الفاسدة، في قلوبهم الكفر والعياذ بالله. هؤلاء يوم القيامة ماذا يقولون للذين آمنوا؟ انظرونا، معناه انتظرونا، لأنه يسرع بهم إلى الجنة كالبروق الخاطفة. نقتبس من نوركم أي نصب ونأخذ من هذا النور، فماذا يقال لهم؟ قيل: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال النسفي: هذا طرد لهم وتهكم بهم، أي تقول لهم الملائكة أو المؤمنون: ارجعوا إلى الموقف، إلى حيث أعطينا هذا النور، فالتمسوا هنالك فمن ثم يقتبس، أو يرجعوا إلى الدنيا فالتمسوا بتحصيل سببه وهو الإيمان. فضرب بينهم أي بين المؤمنين والمنافقين بسور، بحائط حائل بين شق الجنة وشق النار، قيل هو الأعراف، له لذلك السور باب لأهل الجنة يدخلون منه، باطنه باطن السور أو الباب وهو الشق الذي يلي الجنة أي النور أو الجنة، وظاهره ما ظهر لأهل النار من قبله، من عنده ومن هاته، العذاب أي الظلمة أو النار. ثم يقول الله تعالى: ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ينادي المنافقون المؤمنين في الآخرة بعد أن يضرب بينهم بسور، يقولون لهم: ألم نكن معكم في الدنيا؟ هم كانوا معهم من حيث الظاهر يعيشون معهم، لكن هم ما كانوا على الإيمان. قالوا بلى، يقول المؤمنون لهم بلى، أي من حيث الظاهر أنتم كنتم معنا، لكن في الحقيقة أنتم ما كنتم مؤمنين. ولكنكم فتنتم أنفسكم، أنتم أهلكتموها بالكفر والنفاق، وتربصتم بالمسلمين الدوائر، وسببتم لهم المصائب والنوائب، وارتبتم أي وشككتم في التوحيد، ما كنتم على الإيمان. قال الله تعالى في سورة رات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي لم يشكوا، ثم يكمل المؤمنون كلامهم فيقولون لهم: وغرتكم الأماني، أي خدعتكم الأماني، وهي طول الآمال والطمع في امتداد الأعمار، حتى جاء أمر الله، أي الموت، أي متتم على الكفر، وغركم بالله الغرور، أي خدعكم الشيطان بأنه لا حساب ولا قيامة، أي لو كان هناك حساب لن يعذبكم الله، وغير ذلك مما يوسوس به الشيطان

0: لذكر الله وما نزل من الحق، أي ألم يأتي الوقت، ألم يحن الوقت؟ قال النسفي: قيل كانوا مجدبين بمكة، فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة ففتروا عما كانوا عليه فنزلت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا 4 سنين. وعن أبي بكر رضي الله عنه: إن هذه الآية قرأت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة، فبكوا بكاء شديدا، فنظر إليهم فقال: هكذا كنا حتى قست القلوب. ثم نهى الله عز وجل المؤمنين أن يفعلوا كما فعل الذين أوتوا الكتاب، حيث طال عليهم الأمد أي الوقت، فتغيرت أحوالهم وقست قلوبهم بسبب اتباع الشهوات واقترفوا المحرمات، فكان سببا في قسوة القلوب. فقال سبحانه: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال النسفي: يجوز أن يكون نهيا لهم عن مماثلة أهل الكتاب في قسوة القلوب بعد أن وبخوا، وذلك أن بني إسرائيل كان الحق يحول بينهم وبين شهواتهم، وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قلوبهم، فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة واختلفوا وأحدثوا ما أحدثوا من التحريف وغيره. وكثير منهم فاسقون، أي كثير منهم خارجون عن دينهم، رافضون لما في الكتابين، أي وقليل منهم مؤمنون. ثم قال الله سبحانه: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي اعلموا أن الله عز وجل هو الذي يحيي الأرض بعد موتها. إن كانت هذه الأرض يابسة يرسل الله عز وجل السحاب عليها وينزل المطر ويخرج به النبات من الأرض، كل ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذا من الآيات الدالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. ولو نظرنا إخوة الإيمان في هذه الآية: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فيها تمثيل لأثر الذكر في القلوب، وأن الذكر يحييها كما يحيي الغيث الأرض. نسأل عز وجل لي ولكم حسن الحال والعافية وحسن الختام، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، وارزقنا أن نكون على هديه إلى الممات، واجعلنا من عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين.
1: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك، وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات، محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء 5 للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
1: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
2: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء.

أهلا بكم. في التطورات الميدانية، صعد العدو الإسرائيلي من عدوانه الجوي والبري ليلا على قضائي صور وبنت جبيل في القطاعين الغربي والأوسط، حيث شنت الطائرات المعادية 3 غارات استهدفت بلدة المنصوري وغارة رابعة على وادي زبقين في قضاء صور. تزامنت الغارات مع قصف مدفعي من العيار الثقيل طال قرى برعشيت، حداثة وأطراف حريص، وكانت الطائرات الحربية المعادية نفذت غارات وهمية عدة في أجواء مدينة صور والقرى المحيطة، وألقت قنابل مضيئة في أجواء بلدتي المنصوري وبيوت السياد جنوب صور. واستهدف القصف المدفعي المعادي فجرا بلدتي المنصوري ومجدل زون، وكان استهدف ليلا محيط زبقين وشأرة وحداثة. حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة 3 بعد ظهر اليوم في السراي الكبير برئاسة الرئيس نواف سلام للبحث في إقامة محطات للطاقة البديلة وتنظيم القضاء العدلي واتفاقيات تعاون وملفات إدارية ووظيفية وعدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وانتخاب أعضاء اللجان النيابية، وذلك في تمام 11:00 من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 20 من الجاري. مطلبيا، يعقد ظهر اليوم مؤتمر صحفي لرابطة موظفي الإدارة العامة بالتزامن مع الاعتصام أمام وزارة الصناعة. على الجبهة الإيرانية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا للغاية وأن أسعار الطاقة ستنخفض بسرعة كبيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة أقرت سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف أن كميات النفط التي تمر حاليا عبر المضيق أكبر مما كانت تحصل عليه الولايات المتحدة قبل بدء العمليات العسكرية ضد إيران، معتبرا أن بلاده حققت نجاحا كبيرا وأن إيران لم يعد لديها شيء الآن. على الجبهة اليمنية، تحتدم المعارك على مشارف مدينة تعز بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وقوات الحوثيين، التي شهدت أمس تقدما للجماعة باتجاه المنفذ الغربي لثالث أكبر مدينة في اليمن وهي تعز، وسيطرتهم على إحدى نقاط التفتيش مع إعلانهم تعزيز نفوذهم في مطار ذباب في الساحل الغربي، وبالتوازي مع استمرار القصف المتبادل في العمقين اليمني والسعودي. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت الدفاع الروسية صباحا أن ضربات قواتها أصابت مرافق بنى تحتية لميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا وسفينتين قبالة السواحل الأوكرانية تحملان شحنات عسكرية بحسب ما أفادت روسيا اليوم. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.
1: نداء المعرفة، صوت المشاريع.

0: نداء المعرفة.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. انت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمني مقابل أبيسي مول. 70 222 620.
0: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: ألو، وينك؟
5: بالديوان.
4: حط بسلتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محلة كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سلتك لسلة الخير.
6: سلة الخير، منكم للمحتاجين.
7: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولاراً، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71-686-200.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج النافع، نصحح النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وقراءة القرآن، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركات القرآن وببركات هذا اليوم الفضيل يوم عاشوراء. قال أهل العلم: تسن القراءة بالتدبر والتفهم. أنت عم تقرأ القرآن تتدبر المعاني وتتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. قال أهل العلم: وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك. فإن كان مما قصر فيه مما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة، آية فيها عن النعيم، عن رحمة الله، عن الجنة، استبشر وسأل الله تعالى من فضله ورحمته، أو عذاب أشفق وتعوذ، استعاذ بالله من عذاب النار، من العذاب، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن: إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ. تعليما لنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اسمعوا معي هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في باب استحباب تطويل القراءة في قيام الليل. إذا كنت تصلي قيام الليل جماعة أو وحدك يستحب التطويل، أما في صلاة الفرض جماعة ما بتطول، تخفف على الناس إذا كنت إماما. أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت: يركع عند المئة. اسمع للي بيقول مثلا بالتراويح: يي الإمام قرأ صحيفة بالركعة تعبنا. يا خي، ما هو هذا صلاة السنة، هذه صلاة النفل فيها خير عظيم، بده يطول الإمام فيها. فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت: يركع بها. المراد بالركعة هنا يعني الصلاة، فكروا حيصلي بالبقرة يعني. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. حذيفة رضي الله عنه عم يوصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني طول الركوع. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذه رواية مسلم. وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، يعني سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ آل عمران، ثم قرأ سورة سورة. وأخرج أبو داود والترمذي حديث من قرأ والتين والزيتون. هلأ بعض آداب التلاوة، بعض الأشياء المستحبة إذا عم نقرأ القرآن. إذا عم تقرأ والتين والزيتون شو آخرها؟
أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يسن لك أن تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لو كنت في الصلاة، نعم لو كنت في الصلاة، لو سمعت الإمام قرأ هذه الآية تقول معه هذا الكلام. هذا الحديث عم يقول قال الرسول من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. شو بتقول؟ بلى. فليقل بلى، الرسول عم يقول لو بالصلاة ما بيأثر. ومن قرأ والمرسلات فبلغ، آخر آية، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. هذه أشياء من آداب التلاوة، ليست أشياء مفروضة ولكن مستحبة. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. مش قلنا إذا مرأ بتسبيح سبح مثل هيك. وأخرج الترمذي والحاكم عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا يعني الجن ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هذه الآية تكررت في سورة الرحمن، فيستحب أنك تقول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وأخرج أبو داود وغيره عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. يعني ما تقول آمين، تقول آمين بتمد صوتك فيها مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. آخر شيء حناخده من آداب التلاوة اليوم ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، قال ومن الآداب إذا قرأت وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة أن تخفض بها صوتك. يعني إذا مرأت على آية فيها حكاية قول الكافرين، حكاية قول الضالين، ما تعلي صوتك فيها، وطي صوتك شوي، ليس مفروضا ولكن هذا من آداب التلاوة. قال كذلك كان النخعي يفعل. اليوم إن شاء الله سنكمل سورة الطلاق في القراءة. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث

تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذه الآية الكريمة ماذا فيها من الأحكام؟ لن نمر على كل الأحكام، أكثرها قد درسناها في الماضي وتكلمنا عنها مرارا. أسكنوهن، لابد من بيان الغنة في النون المشددة، من حيث سكنتم، افصل الثاء عن السين، من حيث سكنتم، جئنا بالإخفاء في النون الساكن عند التاء، سكن بدون تفخيم الإخفاء، تاء مستفلة، سكنتم، ضمينا التاء المضمومة بدون تفخيم مع الترقيق، سكنتم من وجدكم، الواو مضمومة، من وجدكم، واو ما فيها تفخيم، واو مستفلة منفتحة. قبلها أتينا بإدغام المتماثلين الشفوي، سكنتم من ميم وميم أدغمتا فصارت ميما واحدة مشددة، سكنتم مع الغنة، سكنتم من وجدكم. بعدين في عنا كلمة فيها مد لازم كلمي مثقل مثل الولا الضالين، بتمدها ست حركات، بعد المد جاء حرف مشدد، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لاحظتم كيف عم نقف على النون المشددة؟ نقف بالغنة بمقدار حركتين، لا ينبغي أن تقف لتضيقوا عليهن، لا، عليهن بدك تجيب الغنة بمقدار حركتين. وإن كن أولاتي أولات، هذه الواو لا تلفظ، انظر عليها علامة، هذه الدائرة علامة على زيادة الحرف وعدم النطق به، فما بتقول أولاتي، ماذا تقول؟ أولاتي. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بعدين ما تفخم الهمزة في أرضعنا، ما تقول أرضعنا، فإن أرضعنا، فخم الراء، أرضعنا، فإن أرضعنا لكم فآتوهن، في مد البدل، إجا الهمزة بعدين المد، فآتوهن، هذا مد البدل مقصور برواية حفص عن عاصم حركتين، فآتوهن أجورهن، واتمروا، فخم الراء، بينكم، جيب اللين في الياء، واتمروا بينكم، ما تشد هون، هون إخفاء شفوي، ميم مخفات في اللفظ بغنى عند الباء، واتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم، لاحظتوا السين مستفلة، بعدين طلعت بالراء، تعاسرتم، فخمنا الراء، من نظهر الميم عند الفاء، الميم الساكنة، وإن تعاسرتم فسترضعوا، حتى ما يصير إخفاء، حتى ما تطلع معك، تعاسرتم فسترضعوا، وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى. جبنا مد الصلة الكبرى. لينفق، جيب القلقلة، هون القاف مفخمة بس منها بأعلى درجات التفخيم، لأنه قبلها هي سكنت وقبلها مكسور، يعني بعد الدرجة الثالثة اللي حكينا عنها في المرات السابقة. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، كمان في مد بدل، آتاه مش أتاه، آتاه بتغير المعنى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مد منفصل بعدين مد بدل، لا يكلف الله نفسا، أظهر نفسا إلا ما آتاها، مد بدل بعدين مد طبيعي، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، جيب الشدة في الكاف بعدين الهمس، نكرا وليس نكرا وليس نكرا، حسابا شديدا إخفاء، شديدا وعذبناها إدغام بغنة،
فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها كمان تاء جيب الشدة بعد الهمس فذاقت وبال ما في سين ما تقول فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا فخم الراء أعد الله لهم عذابا شديدا كمان إخفاء عذابا شديدا لسانك بيبقى تحت ما يطلع على مخرج النون فقط الغنة تأتي بها من الخيشوم أعد الله ما تفخم الدال بعضهم يقول أعد الله ضا أو يفخمها أو يأتي بها قريبة من الضاد أعد الله دال مستفلة منفتحة ما فيها استعلاء ما فيها تفخيم ما فيها إطباق أعد الله حرف شديد من نرخه حرف مجهور ما فيه همس أعد الله لهم عذابا شديدا مد العوض شديدا حركتان أعطيه حقه شو التجويد إعطاء كل حرف حقه ومستحقه حقه اللي هو الصفة اللازمة له مثل الاستفال مثل الاستعلاء والمستحق ما ينشأ عن هذه الصفة ترقيق المستفل تفخيم المستعلي

الذين آمنوا، بدل طبيعي آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا، خلص نفسك ترجع ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هون الظاء مشددة بس أتينا بالتشديد، يعني ما شرط تقول من الظلمات، شد بشكل شديد، من الظلمات، من الظلمات، حصل التشديد وحصل هذا الحرف اللي سوي. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا قال أهل التفسير في سورة الطلاق؟ قلنا مدنية 12 آية، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وصلنا لهم، أحصل عدة يعني اضبطوها بالحفظ، اعرفوا وقتها، أكملوها ثلاثة أقراء، يعني الكلام عن المطلقات المدخول بهن من ذوات الحيض. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن حتى تنقضي العدة، بتبقى ببيت الزوجية أكيد بدون خلوة، ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة. طيب إضافة البيوت إليهن هيدي إضافة إسكان مش إضافة تمليك، قد يكون البيت مش بيتها. لا تخرجوهن من بيوتهن، طب أمتين بيظهروا؟ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، إذا زنينا فيخرجن لإقامة الحد عليهن، قال إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن، جبنا النون المشددة عند الوقف. هيدا التفسير مروي عن ابن عباس وهو ما عليه الجمهور، وبعضهم قال كمان مروي عن ابن عباس ولا يخرجنا إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة، قالوا هذه الفاحشة بذاءتها على أهل زوجها، فإذا كانت كذلك فتخرج من البيت لسوء خلقها، تروح عند أهلها تعمل العدة إذا كانت هيك. وتلك حدود الله، يعني هذه الأحكام التي بينها هي أحكام الله على العباد، الله منع العباد من تجاوزها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أثم، عصى الله وعرض نفسه للعقاب، للعذاب. لا تدري، يعني لا تدري أيها المخاطب أو أيها المطلق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بأن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة إليها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم على الطلاق فبراجعها بالعدة. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المعنى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن لعلكم تندمون فتراجعون. هذه العدة فترة كمان براجع الإنسان فيها نفسه، بيهدأ، قد يراجع زوجته في فترة العدة. فإذا بلغن أجلهن، يعني قربوا يخلصوا العدة، فأمسكوهن بمعروف، يعني رجعها بالمعروف من غير ضرار، تحسن إليها في صحبتها، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني اتركوهن حتى قضي العدة، ولا تضاروهن
بالمراجعة. إذا فارقتها بتفارقها من غير مقابحة، من غير مشاتمة، من غير تعنيف، بل تطلقها، المسلم بيطلق على وجه حسن وعلى سبيل جميل. بعض الرجال يقصدون الضرر فبراجعها بآخر العدة بعدين بطلقها حتى يطول عليها العدة تعذيبا لها. الله قال أو فارقوهن بمعروف، يعني بدون إضرار، وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. شو حكم الإشهاد؟ جيب شهود على الطلاق، جيب شهود على الرجعة. في مذهب الشافعية هذا الأمر مستحب، ليس فرضا ولكن هو أمر مسنون، أمر جيد، مندوب إليه. لا، لألا يقع بينهما التجاحد. لا مثلا طلقت تقول ما طلقني مثلا، أو يقول رجعت تقول ما رجعني، في شهود بيشهدوا لألا يقع بينهما التجاحد ولألا يتهم الزوج في إمساكها. كمان من فوائد الإشهاد على الطلاق أنه إذا مات أحد الزوجين لا يتأتى للآخر أن يدعي ثبوت الزوجية فيرث إذا كانت العدة خلصت. فهذا من فوائد أنه يكون فيه شهود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع عليها بدون ما يشهد، يعني بيرجع برجعها ومن دون ما يشهد، لا أشهد على الطلاق ولا أشهد على الرجعة، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال رضي الله عنه طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أخرجه أبو داود. فإذا ربنا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، اثنين عدول، مسلمين دينين، مسلم سلم من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر ويجتنب خوارم المروءة، وأقيموا الشهادة لله، لوجه الله بتروح بتشهد، مش لفلان، للمشهود له ولا للمشهود عليه، وليس لغرض دنيوي أو حيعطوك مال، لا، وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إنما يأتمر وينتفع بهذا بما أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة الذي يؤمن بالله ويخاف عقاب الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اللي بيتق الله بيطلق على السنة وما بيضر المعتدة ولا يخرجها من مسكنها وبيحتاط فبيجيب شهود على

عليه الصلاة والسلام الفاقة، يعني الفقر، إن هو فقير. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أمسى عند آل محمد إلا مد، فاتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علمه الرسول هذا الورد العظيم وهذا الذكر الكريم اللي فيه بركات وخيرات وينفع لتسعين داء أقلها الهم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فانطلق الرجل إلى امرأته وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني وإياك أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندهم هذا البلاء العظيم الكبير، فقر وابن انأسر أخذوا العدو. فقالت: فنعم ما أمرنا به، فجعلا يكثران من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا الباب قد قرع، وإذا على الباب قد جاء ابنهما ومعه 100 من الإبل قد غفل عنها العدو فاستاقها. الله فرج كربهما ببركة هذا الذكر. فالواحد لا يغفل الأسباب الباطنة، وهذا أصلا إرشاد نبوي وتعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من كرب الدنيا والآخرة. في الحديث الصحيح: تعرف إلى الله في الرخاء، يعني أطع رب العالمين وأنت بحالة الصحة ومعك مال، بحالة الرخاء ما في بلاء، أطع الله، إلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع. شو بيصير؟ يعرفك في الشدة، لما ينزل عليك البلاء، حين تقع في ورطة، في بلية، في مصيبة، الله تعالى يجعل لك مخرجا ويخلصك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ويجعل لك منها مخرجا. كمان بالحديث الصحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك من المكاره في الدنيا والمشقات في الآخرة. كيف تحفظ الله؟ بأداء الطاعات، بأداء الواجبات، باللجوء إلى الله، بالتوكل على الله، بالإكثار من الدعاء، باجتناب المحرمات. احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: أمامك. مجاز بليغ، معناه تجد رعايته ورأفته ورحمته أمامك. أنت بتعرف قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت المطر، شدة المطر آواهم المطر إلى المبيت في غار، دخلوا الغار فنزل الصخرة فسدت فم الغار، حيموتوا من الجوع، يعني سدت فم الغار، ما في هواء، ما في ضوء، بلاء عظيم نزل بهم، مصيبة كبيرة. ماذا فعلوا؟ توسل كل واحد منهم بصالح عمله، ففرج الله عنهم بالتوسل بالأعمال الصالحة. فمن باب أولى التوسل بالأنبياء، بذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من باب أولى أن يكون مشروعا، لأن التوسل بالأعمال الصالحة مشروع، بدليل هذا الحديث الصحيح. نختصر شوي عشان وقت الحلقة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يخطر بباله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله يكفيه، الله كافيه. إن الله بالغ أمره، يعني الله يقضي ما يريد، منفذ أمره، يمضي في خلقه ما قضاه. اللي وقع وقع بتقدير الله سبحانه وتعالى. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء كرخاء وشدة، قدرة، توقيتا وتقديرا. وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر لله، لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقدير الله ومشيئته، فشو بيبقى لنا؟ بيبقى لنا التسليم لله والتوكل على الله والتسليم لقدر الله سبحانه وتعالى. روي أنه لما نزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة من لا تحيض؟ اللي ما بتحيض شو عدتها؟ والتي لم تحض وعدة الحبلى؟ فنزل قول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض. المرأة إذا كبرت في السن، بلغت سن، ما بقى تحيض، طيب شو عدتها إذا اتطلقت؟ نزلت الآية: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني اللاتي انقطع رجاؤهن أن يرين دما لكبرهن، كلام عن الزوجات المدخول بهن، إن ارتبتم، يعني إذا أشكلت عليكم عدتهن

وجهلتم كيف يعتددن فعدتهن 3 أشهر. فإذا الآيسة إذا اتطلقت عمرها مثلا 62 64 ما عم تشوف الدم طلقت قديش عدتها 3 أشهر. واللائي لم يحضن يعني تقدير الكلام واللائي لم يحضن عدتهن 3 أشهر كذلك يعني اللي هي صغيرة مثلا أبوها زوجها وهي دون البلوغ ولكن تطيق الجماع فطلقت وهي بعد ما بيجيها الحيض أو كانت بلغت بالسن مثلا شو العدة تاعتها كمان 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن بدون قلقلة الضاد. قالهن الصغائر التي لم يحضن أو بلغن بغير الحيض. طيب الشابة التي كانت تحيض بعدين قبل ما توصل لسن اليأس أو من قطع الحيض مثلا قطع بالأربعين بالخمسين شو بدها تعمل؟ لنشوف مذهب الشافعي. ذهب بعضهم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد 3 أقراء بدها تبقى منتظرة يعني بلاء سبحان الله أو تبلغ سن الآيسات إذا صارت 62 فتعتد 3 أشهر. وهذا قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم وإليه ذهب الشافعي بس اختلاف الأئمة رحمة في تخفيف. وحكي عن عمر رضي الله عنه أنها تتربص 9 أشهر بتنطر 9 شهور فإن لم تحض بتعتد 3 أشهر وهذا قول مالك رضي الله عنه. هذه المرأة اللي هي ما بلغت سن اليأس وانقطع الحيض إذا اتطلقت هيك بتعمل بالعدة. هذا كله في عدة الطلاق. وأما المتوفى عنها زوجها اللي مات زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أيام سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض. طيب الحامل عدتها بوضع الحمل سواء طلقها زوجها أو مات عنها زوجها الحامل بوضع الحمل وهو قوله تعالى نفس السورة بعدنا عم نكمل وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أي المطلقات الحوامل عدتهن بوضع شو؟ بوضع الحمل. فالنص بيتناول المطلقات وبيتناول المتوفى عنهن أزواجهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا اللي بيتقي رب العالمين يسهل عليه أموره في الدنيا والآخرة. ذلك أمر الله أنزله إليكم أنزله من اللوح المحفوظ لتعملوا به ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذا يعم هذا الأمر وغيره. ثم بيّن التقوى في قوله ومن يتق الله كأنه قيل كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات. فأنزل الله قوله فقال ربنا عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. الوجد هو الوسع والطاق على قدر طاقتك ومالك. أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه من سعتكم وطاقتكم. إذا كان موسر معه مصاري غني يوسع عليها في المسكن يوسع عليها في النفقة وإن كان فقيرا فعلى قدر طاقته. هيدا معنات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن يعني ما تؤذوهن لا تؤذوهن لتضيقوا عليهن يعني بالمسكن جيب لها وحدة مثلا حتى تطفشها أو مثلا ضيق عليها بالنفقة حتى تفتدي منك. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن حتى تضطروهن للخروج لا لا ينبغي هذا. وإن كن أولات حمل إذا كانت المطلقة من ذوات الحمل فأنفقوا عليهن بتبقى عم تنفق عليها حتى يضعن حملهن. ففائدة اشتراط الحمل إنه مدة الحمل قد تكون طويلة أكثر مثلا من 3 أقراء ممكن تكون 5 6 أشهر 7 أشهر فحتى ما يظن ظن إنه النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة اللي هي منها حامل فنفى الله هذا الوهم وذكر أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن بيبقى ينفق عليها لا تولد يعني لا تخلص العدة. طيب إذا أرضعت فيها تاخد أجر على الإرضاع فيها. فإن أرضعن لكم المطلقات ولد منهن أو من غيرهن أرضعن لكم بعد انقطاع عصمة الزوجية
فآتوهن، اسمعوا إلى أمر الله، فآتوهن أجورهن، يعني على الإرضاع، يعني حكم بهذا الأمر مثل حكم المرضعة الثانية الغريبة، يعني فحكمهن في ذلك حكم الآظار، وأتمروا بينكم بمعروف، يعني تشاوروا على التراضي في الأجرة بما يليق بالسنة ويحسن في المروءة. الأب ما بيماكس، لا بعطيك هالقد، نزلي لنا شوي، توصي شوي، ما يماكس الأب، ولا تعاسر الأم، يعني سهلوا على بعض. وأتمروا بينكم بمعروف، لا تعاسر الأم لأنه ولدها وهما شريكان فيه وفي الإشفاق عليه. وأتمروا بينكم وبينهن بمعروف، أي بجميل في حق الأولاد، بالتوافق على أجر معلوم للإرضاع، مثل ما قال ربنا في سورة البقرة: لا تضار والدة بولدها، يعني لا تضار والدة زوجها بسبب الولد، بسبب ابنها، بتعنف عليه، تطلب منه ما ليس عدلا في النفقة والمسكن، وأن تشغل قلبه مثلا بالتفريط في شأن الولد، أو يكون الصبي ألفها بترجع بتقول له شوف وحدة تانية ترضعه. ولا تضار والدة بولدها، ولا مولود له، اللي هو الزوج الأب، ولا مولود له بولده، ولا يضار الزوج امرأته بسبب ولده، يمنعها مثلا شيئا مما وجب عليه من الرزق والكسوة، أو يأخذه منها وهي تعودت عليه وبدها ترضعه. وعلى الوارث مثل ذلك، على وارث الصبي عند عدم الأب، الأب منه موجود، على وارث الصبي مثل الذي كان على أبيه في حياته من الرزق والكسوة. طيب إذا اتفقوا أن يفطموا مثلا قبل السنتين أو بعد السنتين عن تراض منهما وتشاور، ما في إشكال. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. هذه توسعة بعد التحديد: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال: ليكون التراضي عن تفكر فلا يضر الرضيع، فسبحان الله الذي أدب الكبير ولم يهمل الصغير، واعتبر اتفاقهما لأن للأب النسبة والولاية وللأم الشفقة والعناية. نرجع لسورة الطلاق: وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم، يعني تضايقتم وتشاكستم، لم ترضى الأم بما ترضى به الأجنبية، بدها سعر عالي مثلا بالإرضاع، وأبى الزوج الزيادة، إن تضايقتم في الإرضاع، امتنع الأب من الأجرة مثلا، أو امتنعت الأم من فعل الإرضاع، هو ما له أنه يكرهها على الإرضاع، ليس له أن يكرهها لهذه المطلقة، بل يستأجر للصبي مرضعة غير أمه. وذلك قول الله تعالى: فسترضع له أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فستوجد ولا تفقد مرضعة غير الأم ترضع هذا الولد. قالوا: هذا فيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة، لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، هذا في معاتبة لها. فسترضع له أخرى، أي سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه. قال العلماء: إن لم يقبل إلا ثدي أمه أجبرت على الإرضاع بأجرة مثلها، ولا يختص هذا الحكم من وجوب أجرة الرضاع بالمطلقة، بل المنكوحة في معناها هذا. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتوفانا وهو عنا راض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

0: نداء المعرفة. عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فيردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: صباحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان:
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولارا، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 من تشرين الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71 686 200.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3 313 922.

0: أهلا بكم. صعد العدو الإسرائيلي من عدوانه الجوي والبري ليلا على قضائي سور وبنت جبال في القطاعين الغربي والأوسط، حيث شنت الطائرات المعادية 3 غارات استهدفت بلدة المنصوري وغارة رابعة على وادي زبقين في قضاء سور. تزامنت الغارات مع قصف مدفعي من العيار الثقيل طال قرى برعشيت، حداثة وأطراف حريص. وكانت الطائرات الحربية المعادية نفذت غارات وهمية عدة في أجواء مدينة سور والقرى المحيطة، وألقت قنابل مضيئة في أجواء بلدتي المنصوري وبيوت السياد جنوب سور. واستهدف القصف المدفعي المعادي فجرا بلدتي المنصوري ومجدل زون، وكان استهدف ليلا محيط زبقين وشقرة وحداثة. على خط المفاوضات تستمر الاتصالات الأمريكية اللبنانية بشأن المحادثات العسكرية المرتقبة في تنبا. وفي هذا الإطار أفيد أن الاجتماع الذي عقدته السفيرة ندى حمادي معوض في وزارة الخارجية الأمريكية تناول الوضع في الجنوب وملف التفاوض من دون أن يفضي إلى أي جديد أو يحقق تقدما ملحوظا، وقد يدفع غياب النتائج العملية إلى تأجيل المحادثات المرتقبة، خصوصا أن لبنان لم يتبلغ رسميا موعد انعقادها. وعليه تبقى الساعات المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت المحادثات ستعقد بين 20 و22 من الجاري أم ستؤجل لمزيد من التحضير لها. في الإطار الدبلوماسي، تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون اتصالا هاتفيا بعد ظهر أمس من وزير خارجية الجمهورية الإيرانية عباس عرقجي، تم خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. وكان الرأي متفقا على أهمية دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة. دبلوماسيا أيضا، أفادت معلومات صحفية بأن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني سيعقد لقاءات مع الرؤساء اللبنانيين 3 جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام، الذين سيطرحون أمامه مجموعة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والتطورات الأقليمية المتسارعة. في هذه الأثناء تأتي جولة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا على المسؤولين اللبنانيين أمس، في وقت لا يزال مستقبل اليونيفيل مجهولا في ظل مطالبات لبنانية بتمديد ولايتها التي تنتهي في 31 من كانون الأول 2026 مقابل فيتو أمريكي ورفض إسرائيلي لهذا التجديد بذريعة أن قوات حفظ السلام لم تؤدي دورها. وأوضح لاكروا أن النقاشات فيما يتعلق بمستقبل وجود الأمم المتحدة في جنوب لبنان ستنطلق الآن في مجلس الأمن، ومن الملح أن يسمع صوت لبنان في هذا الشأن باعتباره الدولة المعنية مباشرة بهذا الموضوع. وأضاف: هدفنا هو دعم الجهود الرامية إلى إعادة الاستقرار إلى لبنان والمنطقة واستعادة السيادة اللبنانية الكاملة، ونعتقد أن الأمم المتحدة لا تزال قادرة على أداء دور في هذا الإطار. ومن هذا المنطلق تحديدا، كان الأمين العام للأمم المتحدة قد عرض على مجلس الأمن عددا من الخيارات بشأن إمكانية استمرار وجود الأمم المتحدة بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. وأبلغ الرئيس عون لاكروا أن لبنان متمسك ببقاء اليونيفيل نظرا إلى أهمية الدور الذي أدته منذ بدء مهمتها وحتى اليوم، والتضحيات التي قدمها أفرادها من ضباط ورتباء وعسكريين. وفي عين التينة، نوه الرئيس بري أمام لاكروا بجهود وتضحيات قوات اليونيفيل طوال ما يقارب نصف قرن من مهمتها في الجنوب، وأكد على وحدة الموقف الرسمي اللبناني لجهة التمسك بوجود هذه القوات ومهمتها تنفيذا للقرار 1701. أما الرئيس نواف سلام فأكد للاكروا رفضه حصول أي فراغ بعد انتهاء مهمة اليونيفيل بصيغتها الحالية، وشدد على حاجة لبنان إلى قوة دولية تتولى مهام المراقبة والإفادة والتواصل، كما أكد انفتاح لبنان على البحث في أي صيغة دولية جديدة لهذه القوة. بدوره عرض قائد الجيش عماد رودولف هيكل مع لاكروا التطورات والمستجدات في لبنان والمنطقة وأهمية دور اليونيفيل الأساسي في جهود إعادة الاستقرار إلى جنوب لبنان، كما تطرق إلى أهمية البحث في البدائل الممكنة لمرحلة ما بعد اليونيفيل. حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة 3 بعد ظهر اليوم في السراي الكبير برئاسة الرئيس نواف سلام للبحث في إقامة محطات للطاقة البديلة وتنظيم القضاء العدلي واتفاقيات تعاون وملفات إدارية ووظيفية وعدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال. نيابيا، التأمت اللجان النيابية المشتركة قبل ظهر أمس في جلسة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب لياس بو صعب وحضور النواب، وقد رفضت اللجان المشتركة مشروع القانون الرامي إلى إلغاء 3 قروض مخصصة لمشاريع، وأسف النائب الياس بوصعب لأن الحكومة لم تكن ممثلة بشكل جدي للإجابة على الاستفسارات. نيابيا أيضا دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وانتخاب أعضاء اللجان النيابية، وذلك في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 20 من الجاري. معيشيا التقى وزير الطاقة والمياه جو صدي سفير اليابان وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون تحديدا في قطاعي الطاقة والمياه. مطلبيا يعقد ظهر اليوم مؤتمر صحفي لرابطة موظفي الإدارة العامة بالتزامن مع الاعتصام أمام وزارة الصناعة. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسعة ومكانك عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. تقدمت الوقائع العسكرية والاقتصادية على الوعود السياسية مع إعلان إيران غرق سفينة حاويات جنوب مضيق هرمز، وتحذير وكالة الطاقة الدولية من استمرار أزمة الديزل إلى العام المقبل رغم تخفيف القيود الأمريكية على الوقود الروسي. ففي هرمز أعلن الحرس الثوري الإيراني غرق سفينة تحمل أكثر من 2500 حاوية بعد اصطدامها بلغم بحري واندلاع حريق على متنها، وقال إن السفينة حاولت المرور في مسار غير مصرح به جنوب المضيق، وحذر السفن الإيرانية والصيادين من المخاطر. تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماعات وكالة الطاقة الدولية وسرعة طرح مخزونات الديزل الأوروبية، ونقلت رويترز عن محللين أن الإفراج السريع عن الكميات قد يرفع الأسعار إلى الانخفاض، بينما يضعف تأثيرها توزيعهما على أشهر طويلة. هذه المفاضلة تكشف ضيق الخيارات استخدام الاحتياط لتخفيف الاقتناق الحالي يستهلك هامش الحماية من اضطرابات لاحقة، فيما يبقى الانتظار مكلف للصناعة والنقل والمستهلكين. بدوره اعتبر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي بأنه يشعر بالخيانة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو لا يقف في الجانب الصحيح من التاريخ، وأكد الرئيس الأوكراني في تصريح له: لن أستقيل تحت الضغط الأمريكي. على الجبهة الإيرانية أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا للغاية وأن أسعار الطاقة ستنخفض بسرعة كبيرة، مؤكدا أن الولايات المتحدة أقرت سيطرة كاملة على مضيق هرمز، وأضاف أن كميات النفط التي تمر حاليا عبر المضيق أكبر مما كانت تحصل عليه الولايات المتحدة قبل بدء العمليات العسكرية ضد إيران، معتبرا أن بلاده حققت نجاحا كبيرا وأن إيران لم يعد لديها شيء الآن. وشدد ترامب على أن إيران لم تعد تمتلك قوة عسكرية وأن قواتها البحرية والجوية انتهت. في المقابل اعتبر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم تعهدات ثم انتهكها ونكث بوعوده، ورأى قليباف بأنه ينبغي معاقبة الولايات المتحدة وإجبارها على تغيير سلوكها. على الجبهة اليمنية تحتدم المعارك على مشارف مدينة تعز بين القوات الحكومة المعترف بها دوليا وقوات الحوثيين التي شهدت أمس تقدما للجماعة باتجاه المنفذ الغربي لثالث أكبر مدينة في اليمن وهي تعز وسيطرتهم على إحدى نقاط التفتيش مع إعلانهم تعزيز نفوذهم في مطار ذباب في الساحل الغربي وبالتوازي مع استمرار القصف المتبادل في العمقين اليمني والسعودي. هذا ودعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين في السعودية إلى الانتباه لاحتمال وقوع هجمات تستهدف المطارات أو إغلاق المجال الجوي أو إلغاء الرحلات الجوية أو حدوث اضطرابات في حركة السفر، وشددت على أهمية توخي أقصى درجات الحذر في حال قرروا استخدام المطارات في السعودية. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، شنت القوات الروسية هجوما واسعا على بنى تحتية للطاقة في العاصمة الأوكرانية ومحيطها ومدن أوكرانية أخرى، فيما بدا تجاهلا لهدنة الطاقة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق ولم تؤكد موسكو التزامها بها. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة مع تساقط أمطار متفرقة تشتد فترة بعد الظهر خاصة في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد واحتمال تساقط حبات البرد كما يرافقها عواصف رعدية ورياح ناشطة مع ارتفاع لموج البحر مع ضباب على المرتفعات مع انفراجات بين الحين والآخر. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 21 إلى 29 درجة فوق الجبال، من 12 إلى 25، أما في الداخل من 13 إلى 26 درجة. الرياح السطحية متقلبة نهارا جنوبية غربية ليلا ناشطة سرعتها بين 10 و 35 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، الماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حتى.
3: حتى تكون اطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. شركة دار المشاريع لم تنس أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
4: حملة الديوان للحج والعمرة تعلمكم بأن الموعد النهائي لتقديم طلبات الحج لهذا العام هو اليوم 7:00 مساء. اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان.
5: ألو، وينك؟
6: بالديوان.
5: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
6: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
5: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
7: سالة الخير، منكم للمحتاجين.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخير.

وذكره الحافظ الضياء المقدسي ما نصها عن أبي بكر المنقري قال: كنت أنا والطبراني وأبو الشيخ في حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حالة فأثر فينا الجوع، وواصلنا ذلك اليوم، أي ما أكلنا. فلما كان وقت العشاء حضرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، الجوع الجوع، وانصرفت. فقال لي أبو القاسم: اجلس، فإما أن يكون الرزق أو الموت. قال أبو بكر: فقمت أنا وأبو الشيخ والطبراني جالس ينظر في شيء، فحضر بالباب علوي، أي واحد من الأشراف من ذرية سيدنا علي، فدق ففتحنا له، فإذا معه غلامان مع كل واحد مثل سلة فيها شيء كثير، فجلسنا وأكلنا وظننا أن الباقي يأخذه الغلام، فولى الغلام وترك عندنا الباقي. فلما فرغنا من الطعام قال العلوي: يا قوم، أشكوتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فأمرني أن أحمل بشيء إليكم. ففي هذه القصة أن هؤلاء الأكابر رأوا الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم أمرا جائزا حسنا. وقد نقل هذه القصة عدد من العلماء في مؤلفاتهم، منهم الحنابلة وغيرهم. فهؤلاء في نظر المسلمين موحدون، بل من أجلاء الموحدين. وأما في نظر نفاة التوسل الذين اتبعوا ابن تيمية فقد أشركوا على زعمهم. فما جواب هؤلاء عن أمثال هذه الحادثة التي لو تتبعت وجمعت لجاءت مجلدا واسعا؟ فليعدوا جوابا إذا سئلوا يوم العرض. ومن ذلك ما أورده الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي الذي قيل فيه: إن المؤلفين في كتب الحديث دراية عيال على كتبه. فقد ذكر العديد من الروايات التي فيها أن كبار علماء وزهاد أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتبركون بالنبي والصالحين وآثارهم. هذا وغيره مما نقل عن حفاظ المحدثين من التوسل بالنبي بعد وفاته يدل على أنهم كانوا لا يعبؤون بإنكار ابن تيمية التوسل بالنبي، وأنه شذ عن علماء الأمة المحدثين والفقهاء ممن كانوا قبله وممن عاصروه، ولم يسبق ابن تيمية بذلك من المحدثين أحد، حتى من المجسمة أمثاله، فلا سند له فيما ارتكبه. وقد صح موقوفا على أبي مسعود الصحابي الجليل أن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة، صححه الحافظ ابن حجر في الأمالي. وفي عصرنا هذا مئات الملايين مسلمين أشاعرة، وإن كان يوجد فيهم اليوم جزء قليل من الماتوريدية. والأشاعرة والماتوريدية فرقة واحدة باعتبار أصول العقيدة، ولا خلاف بينهم يؤدي إلى التضليل والتبديع. فعلماء الأمة في كل النواحي في المشرق والمغرب أشاعرة وماتوريدية.

الأردنية. هذا الحاصل في مصر والعراق واليمن والمغرب والجزائر وتونس وتركيا والشام ولبنان وأندونيسيا والباكستان وبنغلاديش والهند وأهل إفريقيا السوداء ودول جنوب إفريقيا. وأما المشبهة نفات التوسل الذين جمعوا بين التشبيه والبدعة التي نشرها ابن تيمية، بدعة تكفير زوار القبور للتبرك والتكفير الذي يصدر من بعضهم للمتوسلين والمستغيثين بالرسول وغيره من أصفياء الله، فليس عددهم بالنسبة لمخالفيهم إلا كنسبة الدمع إلى البحر. فيا لسخافة عقول الذين يعتقدون أن جمهور علماء الأمة وأتباعهم منذ 14 قرنا كانوا على ضلال. وقد صرح بعض الضلاليين بهذه المقالة الشنيعة وقال: إن الناس فارقوا التوحيد منذ 600 سنة والعياذ بالله تعالى. اللهم ثبتنا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولزوم طريق الجماعة الذي أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: كيفك يا سليم؟ اشتقنا لك. من تلفلك ما بترد علينا، وإذا رديت بتختصر. بصراحة ما منعرفك هيك، الظاهر في شي قلقك ومبين من وشك معبق ومحمر. خبرني شو قصتك؟
1: للحقيقة يا صاحبي، من طبعي إنه بحطه بقلبي، والصحيح إنه ما أحصر حتى ما أكتئب، بس ما بالإيد.
0: خير، خبرني شو القصة؟
1: يا صديقي، أنا بشوف الغلط وأحياناً بسكت ما بعلي، وفي أمور ما المطلوب اسكت عنها حتى ما تكون عنوان وتضر الغير.
0: أكيد، لأنه كلمة الحق ما منستحي منها، وإن ما قلتها بوقتها قد تنتسى وقعود لحقه تتراجعه، وهيدا إن ما في حدا كان بالقعدة قاعد.
1: أكيد، بس أنا بتردد أحياناً وبظن ما رح يتقبل ويمكن يزعل مني.
0: لا يا صاحبي، لا، ما تظن هيك، قد ما يكون منتبه، وإذا أشرت له على محل الغلط يمكن يشكرك ويستفيد من العبرة.
1: مزبوط عم تحكي يا صديقي، ما بدأ استحى، وإذا كلنا سكتنا شو بيصير فينا؟ لا لا، بدأ إصرار، وما رح مر إشي، لأنه إن أنا ما نبهت ونصحت شو حيصير بالمجتمع؟
0: برافو عليك، ما تتردد وخلي همتك عالية، لأنه حتلاقي ردة الفعل الإيجابية من نصيحتك. لوين خليك؟ ما خلصت،
1: رايح لحق الزلمة قبل ما يسافر.
2: قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-43-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود السيان السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.
6: حملة الديوان للحج والعمرة تعلمكم بأن الموعد النهائي لتقديم طلبات الحج لهذا العام هو اليوم 7:00 مساء. اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قصف مدفعي فجرا على المنصور ومجدل زون. قوات إسرائيلية منعت مزارعين من كفرشوبة دخول منطقتي عزرائيل وبصرة لقطاف الزيتون. جلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر اليوم في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نواف سلام. الرئيس بري دعا إلى جلسة نيابية عامة الثلاثاء في 20 من الجاري. مسؤول بصندوق النقد: أجرينا مناقشات جيدة مع السلطات اللبنانية وسنوفد بعثة للبنان في 20 الثاني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا للغاية وستنخفض أسعار الطاقة بسرعة كبيرة. رويترز: أمريكا تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران في حال استئناف القتال. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مستشفى سلفيت الحكومي في الضفة الغربية. قوات التحالف في اليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية بالمملكة. وزارة الدفاع الروسية استهداف ميناء أوكراني وسفينتين في البحر الأسود. الرئيس الأوكراني يقول أوكرانيا ستستأنف هجماتها على مصاف النفط الروسية. أخيرا الطقس المتوقع اليوم: انخفاض بدرجة الحرارة وتساقط أمطار متفرقة يرافقها برق ورعد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض بلال شعبان المصري بمستشفى المقاصد بحاجة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف أو A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على رقم 70 905 459. إذن المريض بلال شعبان المصري بمستشفى المقاصد بحاجة إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف أو A بوزيتيف. للتواصل 70 905 459. لبوا وبارك الله.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إخوة الإيمان، إن المؤمنين الذين يتصفون بهذه الصفة التي ذكرها الله تعالى، وهي أنهم راضون عن الله، أي لا يتسخطون عليه ولا يتضجرون من قضائه، وإن كانت المصائب تقلقهم وتحزنهم وتؤذيهم في أجسادهم، لكن قلوبهم راضية عن الله عز وجل. هؤلاء بشرهم الله سبحانه وتعالى بأنهم تنالهم صلوات من الله، أي تنالهم الرحمات الخاصة المقرونة بالتعظيم التي تكون للمسلمين الذين قالوا إنا لله، أي عرفوا واعتقدوا وجزموا بأنهم ملك لله تعالى، له أن يفعل بهم ما يشاء، وإنا إليه راجعون، أي أن مآلهم إلى الجزاء إلى الله تبارك وتعالى الذي يجازي الذين اتقوا وصبروا بالحسنى. والصبر إخوة الإيمان ثلاثة أنواع: أحدها الصبر على أداء الفرائض، لأن الطاعات تصادف أحيانا وقت البرد، فمن صبر في ذلك الوقت وأدى الفرض كما أمر الله فهو من الصابرين. كذلك من صبر على العطش والجوع في رمضان فحافظ على الصيام، هذا نوع من الصبر. والنوع الثاني هو الصبر عما حرم الله، أي كف النفس عما حرم الله، فمن ابتعد عن المعاصي امتثالا لأمر الله عز وجل فإن الله يجزل له الثواب ويعظم له الأجر. وكثير من الناس خصوصا في أيام الصيف أيام الحر يفعلون المنكرات بذريعة أنهم يرفهون أجسامهم، فتراهم يكشفون عوراتهم أمام الناس والعياذ بالله، وآخرون يقعون في معصية النظر المحرم. ناهيكم عن الذين يرتادون أماكن الفسق والمجون، هؤلاء لا يفكرون في الآخرة كما ينبغي. هذا الجسم مهما رفه ومهما خدم بعد موته بثلاثة أيام ينتفخ ويخرج منه القيح، رائحته لا تطاق، تكون أشد من رائحة الغائط نتنا. مهما خدم هذا الجسم هذه نهايته، إلا الأنبياء وشهداء المعركة وبعض الأولياء. فهل يستحق هذا الجسم أن يعصى الإله لأجله؟ لا والله، فإنه لا خير في لذة محرمة فانية تعقبها نار عظيمة حامية. والنوع الثالث إخوة الإيمان الصبر على المصائب والبلايا والشدائد، وهو مطلوب لا سيما عند مفاجأة المصيبة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي على قبر فقال: اتق الله واصبري. ولم تكن هذه المرأة تعلم من يحدثها هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري ومسلم. فبعض الجاهلين إذا مات لهم قريب أو حصل لهم مكروه لا يصبرون، ينفتنون، يعترضون على الله فيكفرون والعياذ بالله. وصنف من الخلق يقعون في المعصية بتركهم الصبر على الشدائد، لو أنهم صبروا لكان خيرا لهم بدل كفرهم وعصيانهم، لأن الذي يصبر على ما أصابه من البلاء فصبره هذا يفيده رفع درجات أو تكفير سيئات. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، أي مرض، ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. رواه البخاري ومسلم. ومن جملة الصبر على المصيبة الصبر على إيذاء الناس، والصبر على الأمراض والأوجاع، والصبر على الفقر. فالذي لا يمد يده إلى الحرام من أجل الفقر بل يصبر فله ثواب عظيم، أو كان في سعة وغنى ثم افتقر فصبر له أجر كبير أيضا. نعم إخوة الإيمان، إن من الجهل الشديد الفظيع أن بعض الناس إذا أقبلوا على الطاعة ثم أصابتهم المصائب يتشاءمون فيقولون والعياذ بالله: كنا في راحة ونعيم، لكن منذ بدأنا بالطاعة نزل علينا البلاء. يغرهم الشيطان فيعرضون عن الطاعة ويعودون إلى ما كانوا عليه من الفساد والانغماس في المعاصي. أما من عرف دين الله كما يجب لا تزيده كثرة المصائب والشدائد عليه إلا صبرا والتزاما بالعبادة، بل يصل إلى حد أنه يكون فرحه بالبلاء أكبر من فرحه بالبسط والرخاء، وهؤلاء هم الأولياء. حتى قال بعض الصوفية الصادقين: ورود الفاقات أعياد المريدين، معناه ورود المصائب عيد لطلاب الآخرة المقبلين عليها، يعتبرونه عيدا فيزيدون في طاعة الله بدل أن ينقلبوا أو يخففوا. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. رواه البخاري. فمن أراد الله به خيرا كثيرا يبتليه ويعينه على الصبر وتحمل البلاء. اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
0: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار، صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71-686-200.

بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساءً 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513 واستعدوا للأمسية.

0: أهل الهدى عندما تضيء الكلمات.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. رواه الترمذي. أي أن منزلة الدعاء عالية في العبادة، ودعاء المؤمن لله فيه إقرار منه بربوبية الله وبقدرته العظيمة، واعتراف بأنعم الله الكثيرة التي من الله بها علينا. قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لكن الدعاء لا يغير قدر الله ومشيئته، فلا يكون إلا ما شاء الله. روى عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سألت ربي لأمتي أربعا، فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة، سألته ألا يكفر أمتي جملة فأعطانيها، وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فأعطانيها، وسألته ألا يعذبهم بما عذب به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وفي رواية لمسلم في صحيحه، وقال: يا محمد، إني إذا قضيت

محمد من الله فلم يعطه إياه هو أن يجعل أمته لا يقاتل بعضهم بعضا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إنها إذاعة نداء المعرفة.
2: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
3: موجز أهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد دخل مزارعون من بلدة كفر شوبة إلى منطقتي عزرائيل وبسترة لخطاف الزيتون، إلا أن قوة معادية طالبتهم بمغادرة المنطقة. يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في المناطق الحدودية وما يواجهه المزارعون من صعوبات في الوصول إلى أراضيهم الزراعية وقطاف مواسمهم. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، يلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة مساعد وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة والوفد المرافق بحضور القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإيرانية في لبنان توفيق صمدي. وكان استقبل الرئيس بري النائب تيمور جنبلاط ووفدا من اللقاء الديمقراطي، وجرى عرض لآخر التطورات. في الملف اللبناني السوري، واستكمالا للاجتماعات الوزارية التي عقدت منذ أيار بين وزير الاقتصاد اللبناني عامر لبساط ونظيره السوري نضال الشعار، عقد في دمشق أول اجتماع فني تفاوضي لمتابعة الملفات التجارية وبدء العمل عليها عبر القنوات الفنية المختصة. وتناول الاجتماع الرسوم والبدلات الجمركية وغير الجمركية وتكاليف العبور والنقل وسبل إيجاد صورة شاملة وواضحة حول الأعباء المترتبة على حركة السلع في الاتجاهين. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، ذكرت شبكة CNN نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش الأمريكي وضع خططا لشن ضربات قد تشمل استخدام أم القنابل ضد البنية التحتية للطاقة والمواقع النووية الإيرانية في حال أمر الرئيس دونالد ترامب باستئناف العمليات القتالية. في الأراضي المحتلة، شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم قصفا ونسفا وإطلاق نار متواصلا. وقالت مصادر محلية إن الاحتلال أطلق النار وقام بعمليات نسف في مناطق متفرقة من القطاع. وأوضحت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق شمالية القطاع، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف جديدة شمال شرقي مدينة غزة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباحا أن ضربات قواتها أصابت مرافق بنى تحتية لميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا وسفينتين قبلت السواحل الأوكرانية تحملان شحنات عسكرية بحسب روسيا اليوم. في الخبر الأخير في هذا الموجز، ارتفع عدد قتلى العاصفة المدارية راشال التي تعبر الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ إلى 8 أشخاص على الأقل، طبقا لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات بحسب وكالة فرانس بريس. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض شفيق رفيق محب بمستشفى كليموسو بحاجة ماسة جدا جدا إلى 4 وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 70 938 849. إذن المريض شفيق رفيق محب بمستشفى كليموسو بحاجة ماسة جدا جدا إلى 4 وحدات دم من فئة O نيجاتيف. للتواصل 70 938 849. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
3: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
4: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي، تانكة زيت لكل بيت. للحجز 70 80 20 25، ومنعيد عليكم رقم التليفون 70 80 20 25.
5: يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات الجزء الخامس للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
6: حملة الديوان للحج والعمرة تعلمكم بأن الموعد النهائي لتقديم طلبات الحج لهذا العام هو اليوم 7:00 مساء. اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في حق سيدنا محمد: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان أحسن الناس خلقا، رواه مسلم. وروى البخاري من حديث عائشة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان خلقه القرآن، أي أن كل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى وفضله على العالمين وخصه بالخلق الحسن، كان همه إرضاء ربه بتبليغ تشريع مولاه من غير تحريف ولا تبديل ولا تقصير ولا خوف من وقيعة أو اعتراض بعض عليه. وفي هذا الباب قال القائل: إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا. فمن كان هذا خلقه وهذه صفاته، فكيف يكون متعلق القلب بالنساء كما يزعم ويفتري عليه أعداء الإسلام، ويحتجون لكلامهم هذا بأنه صلى الله عليه وسلم عدد النساء، وأنه تزوج بعائشة وكان عمرها 9 سنوات، وبغير ذلك من الافتراءات. إن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج، وكذلك أرسل الله تعالى رسلا من قبله وجعل لهم أزواجا. قال عز من قائل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ومعلوم سنة الله في أنبيائه أن أعطاهم خوارق للعادة، ومن جملة الخوارق التي أعطاهم قوة غريزة الشهوة من غير أن تشغلهم عن طاعة ربهم، بل يزداد أجرهم على الثبوت في طاعة الله وعدم التقصير فيها مع هذه القوة الغريزية، وهذا كمال في حقهم. ولقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام معروفا بين أهل مكة بمحمد الأمين، إلى أن بلغ من العمر 40 سنة، وقد كان أوتي من الجمال ما لم يساوه فيه أحد. فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: كأن الشمس تجري في وجهه، رواه الترمذي وأحمد وابن حبان. فلو كان كما يفتري عليه الملحدون ولوعا بالنساء لظهرت منه رذيلة، بل رذائل كثيرة، ولكان أهل بلده طعنوا فيه بذلك حين أعلن دعوته ودعاهم إلى عبادة الله وحده، وكانوا اكتفوا بالتشنيع عليه بذلك عن غيره من أساليب الإيذاء له ولمن آمن به. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج إلا بعد أن صار عمره 25 عاما، حيث تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها وكان لها من العمر 40 عاما، وكانت ثيبا لم تك بكرا، ثم ماتت حين بلغ النبي من العمر 50 سنة ولم يكن عنده غيرها. فلو كان متعلق القلب بالنساء كما يزعمون لكان أعرض عن خديجة إلى الفتيات الأبكار، أو لكان عدد قبل سن 50 ولم انتظر إلى هذه السن، أو لكان جمع بعد وفاة خديجة الفتيات الأبكار اللاتي اشتهرن بالجمال في مكة والمدينة والجزيرة العربية، فيسرعن إليه راضيات فخورات، وأولياء أمورهن أرضى منهن وأفخر بهذه المصاهرة. فقد عرض شخص على النبي صلى الله عليه وسلم ابنته وكانت شديدة الجمال، وقال إنها لم تمرض قط، فقال صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي فيها. رواه أحمد. وذلك لأن خيار الناس هم الذين يصابون في هذه الدنيا بالمصائب، فاعتبرها رسول الله قليلة الحظ، فلم يرض بزواجها مع ما وصفت به من الجمال، فلو كان متعلق القلب بالنساء لم يفوت هذه الفرصة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك كان يتركها في دورها ونوبتها على الفراش، ثم يذهب إلى الجبانة وحده ليستغفر لأهل الجبانة ويدعو لهم ويقضي هناك ما شاء الله. فقد روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كانت تمر ليلتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خرج إلى البقيع، أي جبانة المدينة، يدعو لأهل الجبانة، وذلك مع ما اجتمع في عائشة من حداثة السن والجمال، فقد كان عمرها عند وفاة النبي 18 سنة، وكانت أجمل نسائه أو من أجملهن، ولم يكن دورها إلا نحو يوم في 10 أيام. وقد خصه الله تعالى بأن أحل له الجمع بين أكثر من 4 في آن واحد، وحرم ذلك على أمته لحكم تعود إلى مصالح الدعوة الإسلامية. ولقد كان واجبا عليه إظهار هذا الحكم الذي هو تشريع من الله، وفي ذلك دلالة على صدقه عليه الصلاة والسلام في دعوى نبوته ورسالته، لأنه لو لم يكن يتبع الوحي من ربه لما تجرأ على أن يقول للناس: أنا يجوز لي أن أجمع بين أكثر من 4 من النساء ولا يجوز لغيري، لكنه لا يبالي إلا بتنفيذ ما يوحى إليه، لأن همه عليه الصلاة والسلام أن يرضي ربه، إذ كان قلبه ممتلئا بشهود أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله. وكان تعدد زوجات النبي لحكم، منها أولا أن تنتشر شريعته بطريق النساء إلى النساء، ولقد عدد الرسول زوجاته: وكن من قبائل شتى، لتنتشر التعاليم والأحكام الفقهية الخاصة بالنساء كالحيض والنفاس والولادة والجماع والرضاع على الوجه الأتم، ليسهل إيضاحها بينهن، وقد يحول الحياء دونه إذا أراد النساء تلقيه من الرجال. ثانيا، جمع شتات القبائل بالمصاهرة إلى غير ذلك مما يؤيد مشروعية تعدد أزواج النبي. ومما لا شك فيه أن لزوجات النبي عليه الصلاة والسلام الطاهرات العفيفات رضوان الله عليهن الفضل الكبير في نقل أحواله وأقواله، كعائشة رضي الله عنها وهي أفقه النساء على الإطلاق. وأما من يطعن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه تزوج بعائشة رضي الله عنها قبل سن 10 سنين، حيث أدخلت عليه وعمرها 9 سنوات، فليس في هذا مطعن من حيث شرائع الأنبياء، فإنه من المعروف في عادة العرب عرب الحجاز في الجزيرة العربية البناء بالزوجة، أي الدخول بها في سن 9 سنين. ليس في ذلك عار في الجزيرة العربية، وليس في ذلك إضرار بها، وقد وجد في الجزيرة العربية عدة نساء ولدن في 10، بل حصل أن ولدت امرأة في 10 بنتا، ثم تزوجت هذه البنت بعد 9، فولدت، فكانت الأولى جدة وعمرها 21 سنة. ذكر ذلك الإمام الشافعي في كتاب الأم، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: فضل التحابب في الله.
1: قال الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم. يخبرنا الله تبارك وتعالى في هذه الآية أن الذين كانوا في هذه الدنيا أخلاء أحباء ينقلبون في الآخرة أعداء إلا المتقين، فإن مودتهم تبقى بينهم في الآخرة.
0: والمتقون هم الذين يقومون بحقوق الله وحقوق العباد، فهم الذين أدوا ما افترض الله عليهم واجتنبوا ما حرم، وعاملوا العباد معاملة صحيحة موافقة لشرع الله.
1: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتحابون في الله يكونون يوم القيامة في ظل العرش، يوم لا ظل إلا ظلها، يغبطهم بمكانهم النبيون والشهداء. رواه ابن حبان. ومعنى يغبطهم أي يسرون لرؤيتهم في ظل العرش من غير تمني زوال هذه النعمة عنهم، أي لا يحسدونهم.
0: وفي رواية أخرى أنه قال: إن المتقين يتحابون بنور الله. فالمتقون يتحابون لأن طاعة الله تجمعهم من غير صلة قرابة بينهم ولا علاقات مادية دنيوية.
1: فهؤلاء المتقون الأخلاء من شأنهم أنهم كانوا في هذه الدنيا يتعاونون على ما يرضي الله تعالى ويجتمعون على طاعة الله، لا يغش ولا يخون بعضهم بعضا ولا يدل بعضهم بعضا إلى بدعة ضلالة أو ظلم أو فجور، لقد اجتمعوا على محبة بعضهم في الله تعالى، وهذا هو الصدق في المحبة.
0: فإن حصل من أحدهم معصية ينهاه أخوه لأنه يحب له الخير، وهؤلاء هم المتحابون في الله الذين يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان.
1: أخي المسلم، لتكن محبتك لإخوانك محبة على تقوى الله، فتساعدهم على عمل الخير والبر وتعينهم على أداء الواجبات.
0: فإذا رأيت صديقا جاهلا بعلم الدين فليس من حق الصحبة أن تسكت من غير أن ترشده، بل كن له ناصحا شفيقا عليه، وأرشده إلى مجالس العلم التي يتعلم فيها الحلال والحرام.
1: اللهم اجعلنا من المتحابين بجلالك الكريم يا أرحم الراحمين.

0: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها؟
1: عائشة احياها وكفينا في مدى الدنيا.
2: أولا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والسيدة عائشة هي الخامسة، فمريم، فاطمة، خديجة زوجة النبي، نعم حيث الأفضلية، وآسية زوجة فرعون، آسية بنت مزاحم، وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، هي الخامسة، ولكنها كانت في العلم عالمة مجتهدة، وكانت صاحبة فضل. يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤذوني في عائشة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لبنته فاطمة يخبرها إن كنت تحبينني فأحبيها السيدة عائشة، أحبيها، فلم ينزل الوحي علي في فراش امرأة من زوجاته إلا في فراشها، ما نزل الوحي على الرسول وهو في فراش أي من زوجاته إلا في فراش السيدة عائشة. والسيدة عائشة هي قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات كان في بيتها في حجرتها وفي نوبتها، وجمع الله بين ريقه وريقها لما السواك، وبين سحرها ونحرها، قبض النبي عليه الصلاة والسلام والرسول رأسه بين سحرها ونحرها، يعني استند إليها. قيل كانت السيدة

عائشة طبيبة من غير أن تدرس الطب. كيف حدا صار طبيب دون ما يدرس طب؟ من كثرة مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثرة ما يعني وصف للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي كانت تحضر، صار طبيبة. هذا بدل على أمرين، ده هي ذكية وفطنة، وده النبي مرض صبر، طبيبة عالمة في اللغة والشعر وعالمة بالفقه، فقيها. كانوا الصحابة يرجعوا لها لما يختلفوا ببعض الأمور. كيف لا كان

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه، ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد ترميم داخلي وخارجي إدهان بلاط جيبسون بورد كهرباء سنجرية تكييف وغيرها من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي فيردا مقابل أبي سيمول 70-222-620
3: حبيبتي سولا كتير ريحتني
4: نعم مين هاي سولا؟
3: روقي روقي سولا شوب اللي جبتي لي منه تياب القطنية
4: قول هيك من الأول وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات وكلها صناعة تركية وقطن 100%
3: وقريب حدنا
4: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر
3: تمام تمام طالما رقتي نزلي جيبي لي قطعة تانية
4: سورة شوب 70-01-47-67
3: بإدارة وفاء بشناتي
0: النداء الأخير للمسافرين
5: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحل عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتى أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
6: حملة الديوان للحج والعمرة تعلمكم بأن الموعد النهائي لتقديم طلبات الحج لهذا العام هو اليوم الساعة 7 مساء اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان

أهلا بكم. بداية النشرة الظهيرة مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد استهدف قصف مدفعي إسرائيلي ثقيل منطقة الوعر الواقع بين بلدتي بيت يحون وعيت الجبل قضاء بنت جبال. كما دخل مزارعون من بلدة كفر شوبة إلى منطقتي عزرائيل وبسطرة لقطاف الزيتون، إلا أن قوة معادية طلبتهم بمغادرة المنطقة. يأتي ذلك في ظل استمرار التوتر في المناطق الحدودية وما يواجهه المزارعون من صعوبات في الوصول إلى أراضيهم الزراعية وقطاف مواسمهم. على خط المفاوضات تستمر الاتصالات الأمريكية اللبنانية بشأن المحادثات العسكرية المرتقبة في طنبا. وفي هذا الإطار أفيد أن الاجتماع الذي عقدته السفيرة ندى حميد معوض في وزارة الخارجية الأمريكية تناول الوضع في الجنوب وملف التفاوض من دون أن يفضي إلى أي جديد أو يحقق تقدما ملحوظا. وقد يدفع غياب النتائج العملية إلى تأجيل المحادثات المرتقبة، خصوصا أن لبنان لم يتبلغ رسميا موعد انعقادها، وعليه تبقى الساعات المقبلة حاسمة لمعرفة ما إذا كانت المحادثات ستعقد بين 20 و22 من الجاري أم ستؤجل لمزيد من التحضير لها. دبلوماسيا، أفادت معلومات صحفية بأن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني سيعقد لقاءات مع الرؤساء اللبنانيين الثلاثة جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، الذين سيطرحون أمامه مجموعة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والتطورات الأقليمية المتسارعة. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة مساعد وزير الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة والوفد المرافق بحضور القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإيرانية في لبنان توفيق صمدي، وجرى عرض لآخر المستجدات. وكان الرئيس بري استقبل النائب تيمور جنبلاط ووفدا من اللقاء الديمقراطي، وجرى عرض لآخر التطورات. في ملف التمديد لليونيفيل، قال النائب ملحم خلف في حديث تلفزيوني أن وجود اليونيفيل في جنوب لبنان عامل استقرار، وخروجها هو بالتأكيد عامل عدم استقرار، وأن هناك بوادر لإعادة النظر في القرار 2790، وسيبدأ التفاوض، وثمة موقف ثابت لدى الحكومة والرئاسة فيما يعبر 86 نائبا عن تمسك الشعب اللبناني بالمظلة الأممية. في المواقف، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في مؤتمر صحفي من مجلس النواب أنه منذ لحظة توقيف السيارة في ظهر البيدر سارعت الجهات المعنية بالمقاومة إلى التواصل مع الأجهزة وإبلاغها أن السيارة تعود إلى المقاومة، وأكد بأنه لن نتساهل مع أي استهداف مع أي جهة تنفذ الأجندة الأمريكية، وشدد على أن المقاومة بكل أدواتها موجهة حصرا بوجه العدو الإسرائيلي، واردف قائلا طلبنا بالإفراج الفوري عن المعتقلين وما بداخل السيارة لأنها قدرات تستخدمها المقاومة للدفاع عن الأرض. حكوميا، يعقد مجلس الوزراء جلسة الثالثة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير برئاسة الرئيس نواف سلام للبحث في إقامة محطات للطاقة البديلة وتنظيم القضاء العدلي واتفاقيات تعاون وملفات إدارية ووظيفية وعدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال. نيابيا، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة عامة لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين وانتخاب أعضاء اللجان النيابية، وذلك في تمام الساعة 11 من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل الواقع في 20 من الجاري. ماليا، قال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي أن مسؤولي الصندوق أجروا مناقشات جيدة مع السلطات اللبنانية هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تتواصل هذه المناقشات خلال الأسابيع المقبلة مع التزام فريق من الصندوق زيارة لبنان في شهر تشرين الثاني. في الملف اللبناني السوري، واستكمالا للاجتماعات الوزارية التي عقدت منذ أيار بين وزير الاقتصاد اللبناني عامر لبساط ونظيره السوري نضال الشعار، عقد في دمشق أول اجتماع فني تفاوضي لمتابعة الملفات التجارية وبدء العمل عليها عبر القنوات الفنية المختصة. وتناول الاجتماع الرسوم والبدلات الجمركية وغير الجمركية وتكاليف العبور والنقل وسبل إيجاد صورة شاملة وواضحة حول الأعباء المترتبة على حركة السلع في الاتجاهين. معيشيا، قال وزير العمل محمد حيدر في حديث تلفزيوني أن مرسوم زيادة بدل النقل صدر في الرجاريد الرسمية وينبغي تنفيذه بدءا من هذا الشهر وفقا للتسعيرة المعتمدة من وزارة الطاقة. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: أرحب بكم من جديد. تقدمت الوقائع العسكرية والاقتصادية على الوعود السياسية مع إعلان إيران غرق سفينة حاويات جنوب مضيق هرمز، وتحذير وكالة الطاقة الدولية من استمرار أزمة الديزل إلى العام المقبل رغم تخفيف القيود الأمريكية على الوقود الروسي. ففي هرمز قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن سفينة حاويات تعرضت لاستهداف بمقذوف مجهول أثناء عبورها مضيق هرمز. وقالت المنظمة البحرية الدولية إن سفينة شحن للبضائع غرقت قرب مضيق هرمز بعد استهدافها بمقذوف في 23 أيلول الماضي. على الجبهة اليمنية تحتدم المعارك على مشارف مدينة تعز بين قوات الحكومة المعترف بها دوليا وقوات الحوثيين، التي شهدت أمس تقدما للجماعة باتجاه المنفذ الغربي لثالث أكبر مدينة في اليمن وهي تعز، وسيطراتهم على إحدى نقاط التفتيش مع إعلانهم تعزيز نفوذهم في مطار ذباب في الساحل الغربي. بدورها طالبت الحكومة اليمنية بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحصار المضروب على مدينة تعز جنوب غربي البلاد، محذرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء التصعيد العسكري. من جهة أخرى، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي بأنه تم اعتراض وتدمير صاروخ مجنح بمنطقة المدينة المنورة بحسب ما نقلت وكالة واس. هذا وأصدرت السعودية تحذيرا مبكرا من تهديد محتمل في نجران وجازان جنوب المملكة بحسب سكاي نيوز. على صعيد آخر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن تأجيل القمة الثانية بين تكتل ومجلس التعاون الخليجي التي كان من المقرر عقدها في الرياض بالسعودية في 24 تشرين الأول. وذكر الاتحاد الأوروبي بأنه سيعلن عن موعد جديد لقمة التكتل مع مجلس التعاون الخليجي في الوقت المناسب. في الأراضي المحتلة، شهدت مناطق متفرقة من قطاع غزة اليوم قصفا ونسفا وإطلاق نار متواصل. وقالت مصادر محلية إن الاحتلال أطلق النار وقام بعملية نسف في مناطق متفرقة من القطاع. وأوضحت أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق شمالية القطاع، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف جديدة شمال شرقي مدينة غزة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي أن بلاده ستستأنف استهداف البنية التحتية والمصافي النفطية داخل الأراضي الروسية، مؤكدا انتهاء التزام كييف بالتهدئة المؤقتة التي طالبت بها واشنطن، وموجها انتقادات حادة للسياسات الأمريكية الأخيرة تجاه الحرب. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباحا أن ضربات قواتها أصابت مرافق بنى تحتية لميناء إسماعيل في مقاطعة أوديسا وسفينتين قبالة السواحل الأوكرانية تحملان شحنات عسكرية بحسب ما أفادت روسيا اليوم. وإلى كوريا، حيث أجرت كوريا الشمالية تجربة إطلاق لنوعين من صواريخ كروز استراتيجية تطلق من غواصات وفق ما أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم بعد أسابيع من التوتر مع سيئول على خلفية انفجار لغم أرضي على الحدود بينهما بحسب وكالة فرانس بريس. ارتفع عدد قتلى العاصفة المدنية راشيل التي تعبر الساحل المكسيكي المطل على المحيط الهادئ إلى 8 أشخاص على الأقل طوقا لحصيلة جديدة أصدرتها السلطات بحسب وكالة فرانس بريس. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم دون تعديل يسكر بدرجة الحرارة مع ضباب على المرتفعات. تهطل أمطار متفرقة تشتد أحيانا بخاصة في المناطق الشمالية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة أحيانا، ويتوقع حدوث انفراجات بين الحين والآخر. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 28 فوق الجبال، من 12 إلى 21 درجة، أما في الداخل من 13 إلى 24 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 60 و 80. حال البحر مائي، سطح الماء 27 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11. عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: عيداني اخوات يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت.
3: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
2: 01-74-63-94-350-417.
4: الو وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محلة كل هول.
4: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.
7: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71-686-200.
8: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. يعقد مجلس الوزراء جلسة الثالثة بعد ظهر اليوم في السراي الكبير برئاسة الرئيس نواف سلام للبحث في إقامة محطات للطاقة البديلة وتنظيم القضاء العدلي واتفاقيات تعاون وملفات إدارية ووظيفية وعدد من الملفات المدرجة على جدول الأعمال. استكمالاً للاجتماعات الوزارية التي عقدت منذ أيار بين وزير الاقتصاد اللبناني عامر بساط ونظيره السوري نضال الشعار، عقد في دمشق أول اجتماع فني تفاوضي لمتابعة الملفات التجارية وبدء العمل عليها عبر القنوات الفنية المختصة. وتناول الاجتماع الرسوم والبدلات الجمركية وغير الجمركية وتكاليف العبور والنقل وسبل إيجاد صورة شاملة وواضحة حول الأعباء المترتبة على حركة السلع في الاتجاهين. التقى وزير الطاقة والمياه جو صدي سفير اليابان وتناول البحث العلاقات الثنائية بين البلدين والتعاون تحديدا في قطاعي الطاقة والمياه. قال نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إن مسؤولي الصندوق أجروا مناقشات جيدة مع السلطات اللبنانية هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تتواصل هذه المناقشات خلال الأسابيع المقبلة مع التزام فريق من الصندوق زيارة لبنان في شهر تشرين الثاني. انخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة اليوم مع تقويم المستثمرين للمخاطر المهددة للإمدادات جراء الهجمات على السفن العابرة لمضيق هرمز والجهود الأمريكية الرامية إلى خفض تكاليف شحن النفط عبر تخفيف العقوبات المضروبة على السفن. ونزلت العقود الآجلة لخام برنت دولاراً واحداً وتسعة وثلاثين سنتاً أو 1.31% إلى 104 دولارات و67 سنتا للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا واحدا وسنتين أو 1.7% إلى 94 دولارا و7 سنتات للبرميل، مما بدد مكاسب الجلسة الماضية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

0: مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض عدنان المصري بمستشفى الزهراء بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى 6 وحدات دم من فئة A بوزيتيف وبلاكات دم. للتواصل يرجى الاتصال على رقم 71-295-701. إذن المريض عدنان المصري بمستشفى الزهراء بحاجة ماسة جدا جدا إلى 6 وحدات دم من فئة A بوزيتيف وبلاكات دم. للتواصل 71-295-701. لبوا وبارك الله بكم.
1: This complies with the saying of the prophet, which means a person may utter a word he thinks is harmless, which results in his falling the depth of 70 years into hellfire. The 70 years of falling leads to the bottom of hellfire, and it is a place that only the blasphemers will reach.

نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود إله من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس بثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، قصف مدفعي وغارات جوية تطال القرى الجنوبية. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نواف سلام. رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى جلسة نيابية عامة الثلاثاء في 20 من الجاري. رئيس المجلس النيابي نبيه بري التقى في عين تينه مساعد وزير الخارجية الإيرانية وجرى عرض لآخر المستجدات. صندوق النقد إيفاد بعثة إلى لبنان في 20 الثاني لمواصلة مناقشة دعم الاقتصاد. اجتماع فني لبناني سوري في دمشق لبحث الرسوم الجمركية وتسهيل التبادل التجاري. لجنة المتعاقدين في رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن إعداد اقتراح قانون لشروط التقاعد. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً للغاية وستنخفض أسعار الطاقة بسرعة كبيرة. رويترز: أمريكا تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران في حال استئناف القتال. خروقات مستمرة، شهداء وجرحى بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي: تأجيل القمة الثانية بين التكتل ومجلس التعاون الخليجي التي كان من المقرر عقدها في الرياض بسبب مخاوف أمنية. وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا ضربت مصفات في جنوب شرق موسكو. أوكرانيا: دمرنا 6 طائرات عسكرية روسية في ضربة على مطار. 28 قتيلاً بينهم أطفال في مدينة بيشاور الباكستانية جراء انهيار سقف مدرسة. أخيراً طقس المتوقع غداً ماطر ورياح ناشطة أحياناً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حدك.
3: حملة الديوان للحج والعمرة تعلمكم بأن الموعد النهائي لتقديم طلبات الحج لهذا العام هو اليوم الساعة 7 مساء. اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان.

0: شركة دار المشاريع لم تنس أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن أعظم ما يتقرب به إلى الله أداء ما افترض الله على عباده، فالله تعالى افترض على عباده، على كل بالغ عاقل ذكر أو أنثى، افترض عليهم أن يؤدوا الواجبات ويجتنبوا المحرمات. فأداء الواجبات واجتناب المحرمات يقرب إلى الله أكثر من النوافل. فالواجبات أقسام، منها واجبات علمية وواجبات عملية. والواجبات العلمية نوعان: نوع اعتقادي يعتقد اعتقادا، ونوع يعرف معرفة. الواجبات الاعتقادية أهمها وأعلاها وأفضلها معرفة الله ورسوله، هذا أعظم الأمور التي فرض الله علينا اعتقادها، هذا أعظم الفرائض الاعتقادية. تنزيه الله معناه أنه يجب اعتقاد وجود الله على ما يليق به، لأن وجود الله تعالى أزلي أبدي، فمن لم يعتقده فهو غير عارف بالله، غير مؤمن بالله. فالله تبارك وتعالى موجود بلا ابتداء، وألوهيته وقدرته وإرادته وعلمه وسمعه وبصره أي رؤيته وحياته كل أزلي أبدي، أي أن الله تعالى لم يطرأ ويحدث في ذاته شيء لم يكن في الأزل. علمه لا ابتداء له، وقدرته لا ابتداء لوجودها، وكذلك حياته لا ابتداء لها، كذلك مشيئته إرادته ليس لها ابتداء، ليس كغيره. غير الله تعالى وجد بعد أن لم يكن موجودا، هذه الأرض التي نحن عليها، وهذه السماء التي تظلنا، إلى الكرسي، إلى العرش، كل حادث، لم يكن ثم كان. كل ما سوى الله، هذه الأرض التي تحملنا، وهذه السماء التي تظلنا، وهذه الشمس، وهذا القمر، وكذلك ما فوق هذه السماء من السماوات الست، وما فوقها كالكرسي والجنة والعرش، كل هذا لم يكن موجودا في الأزل، ثم كان موجودا بإيجاد الله تعالى، بخلق الله تعالى وجدت هذه الأشياء كلها. فكل ما سوى الله موجود بعد عدم، أما الله تعالى فموجود بلا ابتداء، وعلمه موجود بلا ابتداء، قدرته مشيئته موجود بلا ابتداء. الحاصل أن الله تعالى لا يطرأ عليه صفة لم تكن له في الأزل، لا تطرأ عليه صفة أي علم ولا قدرة ولا إرادة ولا سمع ولا بصر لم يكن له في الأزل. الله تعالى لم يتغير عما كان عليه قبل خلق الخلق، بعد أن خلق الخلق لم يتغير، بل هو سبحانه وتعالى كما كان قبل أن يخلق الخلق، علمه لم يتجدد له، ليس حادثا بعد أن خلق الخلق، وقدرته ومشيئته وجميع صفاته كانت في الأزل قبل خلق العالم، وهي لا تزال. لا يقال منذ كم لله في الألوهية، كم له في الألوهية من الزمن، الله تعالى موجود قبل الزمان وقبل المكان. الزمان حادث والمكان حادث، هو موجود قبل ذلك، وعلمه وقدرته وإرادته. من لا يعلم هذا يقع في الكفر. كان في بيروت إنسان يبيع في مكتبه، باع ورقات مكتوب فيها مناجاة موسى، فيها كفر ظاهر والعياذ بالله، فيها أن موسى عليه السلام قال يا رب كم لك في الألوهية، وكانت هذه الورقات تباع ويشتريها بعض الناس الجاهلين الذين لا يعرفون العقيدة ولا يميزون بين الكفر والإيمان، فاحذروا. أما من عرف العقيدة الحقة الصحيحة فإنه ينبذها لأول ما يرى هذا الكلام يعتبره كفرا ويتلف هذا الكتاب، لأنه واجب إتلافه لا يجوز تركه. مذكور في هذه الوريقات أن موسى عليه السلام الذي كان في الفضل عند الله ثالث الأنبياء، هو أفضل الأنبياء محمد، ثم يتلوه إبراهيم، ثم موسى. هذا موسى افتري عليه، قيل عنه كلمة افتراء، قيل إنه قال يا رب كم لك في الألوهية، فقال الله تأدب يا موسى لولا أن اسمك مكتوب في ديوان الأنبياء لأحرقتك. هذا كذب كفر والعياذ بالله. وما الذي يقصده هؤلاء المفترون على الله وعلى الأنبياء من الكفريات؟ الذي لا يتعلم العقيدة، الذي لا يتعلم ما يجوز على الله وما لا يجوز على الله، يصدق مثل هذا فيخرج من دين الله والعياذ بالله تعالى. وهو لا يشعر، فلو كان الرجل يصلي ويصوم ويحج ويعرف الله ورسوله ثم وقع في يده هذه الورقات فرأى فيها هذا الكلام الكفرية أن موسى قال يا رب كم لك في الألوهية فصدق، ذهب كل ما كان يعمله من صلاة وصيام وحج وصدقات وإحسان للناس والفقراء والأيتام والملهوفين والمنكوبين، كل ذلك ذهب لا ينفعه، لأنه لما صدق بهذا الكذب خرج من دين الإسلام. مهما كان قبل ذلك مجتهدا بالعبادة، كان حج 10 حجات أو أكثر أو أقل، يذهب كل حسناته، لأن الله تبارك وتعالى أزلي، وصفاته وجوده وألوهيته وعلمه وقدرته ومشيئته وحياته وسمعه وبصره أزلي، أي ليس شيئا يحدث عليه يطرأ عليه. نحن وجودنا حادث، لم نكن ثم كنا، وكذلك علمنا حادث، نخرج من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا ولا نميز بين ما ينفعنا وما يضرنا، والمولود الذي هو قريب العهد بالولادة لا يعرف الذهب من الجمر، لا يميز. نحن علمنا حادث وكذلك قدرتنا حادثة. أول ما نخرج من بطون أمهاتنا لا نستطيع أن نخطو خطوة واحدة، علمنا حادث وكل ما فينا حتى إرادتنا حادثة. الله تعالى ليس هكذا، الله موجود بلا ابتداء، وعلمه موجود ثابت له بلا ابتداء، وكذلك ألوهيته ليست ألوهيته منذ خلق الخلق، منذ خلق العالم، بل ألوهيته أزلية. فالحاصل أنه لا يجوز أن يعتقد في الله أنه اكتسب شيئا من الصفات بعد أن لم يكن متصفا بها، كل صفاته أزلية أبدية، لم يستفد بخلق العالم شيئا، لم يستفد بخلق العالم علما، لم يستفد بخلق العالم قدرة، لم يستفد بخلق العالم مشيئة، لم يستفد بخلق العالم حكمة، لم يستفد بخلق العالم كمالا. الله تعالى كامل بكماله الأزلي الأبدي، لا يزيد ولا ينقص سبحانه وتعالى. فإن قيل فلما إذن خلق الخلق؟ يقال خلق الخلق إظهارا لقدرته، فيشكره من شاء الله تعالى له السعادة، فيسعد بالنعيم الأبدي في الآخرة، دار النعيم التي هي لا زوال لها ولا فناء لها. ويشقى من شقي، السعيد يسعد بطاعة الله، يطيع ربه، يؤمن به وبرسوله، ويطيع ربه فيما فرض، يؤدي الفرائض ويجتنب المحرمات، هذه السعادة الكاملة. أما السعادة الناقصة فهي أن يموت الإنسان مسلما وعليه ذنوب ولم يتب منها، يموت مؤمنا لكنه غافل لا يؤدي الفرائض كلها أو بعضها، ولا يجتنب المحرمات كلها أو بعضها، هذا بما أنه يموت على الإيمان سعيد سعادة ناقصة، ليست سعادته كاملة. إنما السعيد الكامل هو الذي يؤدي فرائض الله الاعتقادية والعلمية والعملية، ويجتنب محارم الله أي ما حرم الله، هذا هو السعيد الكامل. الله تعالى خلق هذا العالم لا ليستفيد منه، بل ليظهر قدرته للعباد، فينتفع من شاء الله له بأن يكون مؤمنا بالله ورسوله، مؤديا لما افترض الله عليه، مجتنبا لما حرم. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، وتوفنا على كامل الإيمان، وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

0: الجنة دار السلام.
1: قال تعالى في وصف نعيم الجنة: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. صدق الله العظيم.
0: هذه الآية تدل على أن نعيم الجنة هو بالروح والجسد، وليس نعيما معنويا ولا بالروح فقط.
1: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، أي لا مثل لها.
0: ثم قال عليه الصلاة والسلام: هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مضطرب، وقصر مشيد، أي قصور مرتفعة عالية.
1: فالخيمة الواحدة في الجنة خلقها الله من لؤلؤة واحدة طولها في السماء 60 ميلا.
0: ثم قال عليه الصلاة والسلام: وفاكهة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة. رواه ابن حبان.
1: وذلك لأنه لا يوجد في الجنة أعزب، وكل من دخل الجنة من الرجال له من الحور العين أزواج.
0: وليس في الجنة قذارة ولا نجاسة، حتى الخمر التي فيها لا تسكر، وإنما هي لذة للشاربين.
1: وقلوب أهل الجنة كلهم كقلب رجل واحد، لا تباغض ولا تحاسد بينهم، كل وقتهم يقضونه في لذة ومتعة وسرور.
0: ليس هناك نوم، لأنهم لا يشعرون بتعب فكري ولا بتعب جسماني. ملأ الله نفوسهم سرورا فلا يجد النوم مجالا إليهم.
1: اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نداء المعرفة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر النيمني مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-358-058.
8: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71-686-200.

0: تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساءً 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513، واستعدوا للأمسية.
1: حملة الديوان للحج والعمرة تعلمكم بأن الموعد النهائي لتقديم طلبات الحج لهذا العام هو اليوم 7:00 مساءً. اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات العدو الإسرائيلي مستمرة، قصف مدفعي وغارات جوية تطال القرى الجنوبية. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس نواف سلام. رئيس المجلس النيابي نبيه بري دعا إلى جلسة نيابية عامة الثلاثاء في 20 الجاري. رئيس المجلس النيابي نبيه بري التقى في عين التينه مساعد وزير الخارجية الإيرانية وجرى عرض لآخر المستجدات. صندوق النقد إيفاد بعثة إلى لبنان في 20 لمواصلة مناقشة دعم الاقتصاد. اجتماع فني لبناني سوري في دمشق لبحث الرسوم الجمركية وتسهيل التبادل التجاري. لجنة المتعاقدين في رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن إعداد اقتراح قانون لشروط التقاعد. رئيس الأمريكي دونالد ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريباً للغاية وستنخفض أسعار الطاقة بسرعة كبيرة. رويترز: أمريكا تدرس استخدام أم القنابل ضد إيران في حال استئناف القتال. خروقات مستمرة، شهداء وجرحى بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الاتحاد الأوروبي: تأجيل القمة الثانية بين التكتل ومجلس التعاون الخليجي التي كان من المقرر عقدها في الرياض بسبب مخاوف أمنية. وزارة الدفاع الروسية: أوكرانيا ضربت مصفات في جنوب شرق موسكو. أوكرانيا: دمرنا 6 عسكرية روسية في ضربة على مطار. 28 قتيلاً بينهم أطفال في مدينة بيشاور الباكستانية جراء انهيار سقف مدرسة. أخيراً طقس المتوقع غداً ماطر ورياح ناشطة أحياناً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: هو الرسول قال إنما أنا بشر، فإن أمرتكم بشيء من أمر دينكم فخذوا به. في أمر الدين لا يخطئ، كل ما يقوله في أمر الدين عين الحق. أما في أمور الدنيا قال فإنما أنا بشر، وإذا أمرتكم بشيء من أمر دنياكم فإنما أنا بشر، معناه يجوز علي الخطأ في أمور الدنيا. أما فيما يخبر به الأمور الدين التحليل والتحريم وأمور الآخرة وأمور القبر وأمور الأنبياء أخبار الأنبياء وكل ما يذكره عن أخبار الأمم الماضية كله حق، ما فيه خطأ. الرسول لا يخطئ في أمور الدين. ثم بعض العلماء قالوا يجتهد بأمر الله، الله أعطاه إذن في بعض الأشياء أن يجتهد فيقول بما يؤدي إليه اجتهاده، وبعض العلماء قالوا لا، كل ما يقوله في أمور الدين وحي لا يجتهد. أحيانا ينزل عليه وحي ثم يأتيه وحي آخر يكون تكملة للوحي الأول. مرة قال الشهيد يغفر له ذنبه، ثم بعد قليل جاء جبريل قال له إلا الدين، فقال الرسول إلا الدين. قوله الأول بوحي وقوله الثاني بوحي، ليس هذا خطأ. الله تعالى ينزل شيئا ثم ينسخه، إما في وقت قريب من وقت الوحي الأول وأحيانا في وقتين متباعدين. أنزل في القرآن أن الذي يناجي الرسول فليقدم صدقة، أي لمصالح المسلمين، ليس ليأكله الرسول. الرسول كان حراما عليه الأكل من الصدقة إلا الهدية. نزلت الآية بأنه يريد أن يناجي الرسول فليقدم صدقة، ثم قبل أن ينفذ هذا الشيء نزلت الآية بالنسق، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، معناه هذا رفعناه عنكم قبل أن ينفذه أحد من الصحابة هذا الحكم، نسخ نسخه الله بالقرآن، فرض ثم بالقرآن نسخه.

ولئن أنت عملت من الصالحات فإنما لنفسك تعمل وإن أنت بنيت بناء صالحا فإنما لنفسك

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037. حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم، مين هاي سولا؟
2: رؤي سولا شوب اللي جبتي لي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع ب50 متر.
2: تمام، طالما رقتي نزلي جيبي لي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70 01 47 67،
2: بإدارة وفاء بشناتي. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولارا، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71 686 200.

0: بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساء، 15 من تشرين الأول، على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513، واستعدوا للأمسية.
1: حملة الديوان للحج والعمرة تعلمكم بأن الموعد النهائي لتقديم طلبات الحج لهذا العام هو اليوم 7 مساء. اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان.

برنامج منتجات جديدة. منتجات جديدة، جديد المنتجات. أهلا بكم في برنامج منتجات جديدة. كشفت شركة صينية عن روبوت بشري عملاق يحمل اسم نيو وان، يصل ارتفاعه إلى نحو 4 أمتار ويستعين ب39 مفصلا هيدروليكيا للتعامل مع الأحمال الثقيلة والمهام الصناعية الخطرة، مع قدرة معلنة على حمل ما يصل إلى 0.5 طن باستخدام ذراعيه معا. يعتمد نيو وان على نظام يجمع بين القوى الهيدروليكية والتحكم الكهربائي بدلا من الاعتماد الكامل على المحركات الكهربائية المستخدمة في كثير من الروبوتات البشرية الحديثة. ويضم الروبوت 41 درجة حرية نشطة، وهو مصطلح يشير إلى عدد الحركات المستقلة التي تستطيع أجزاؤه تنفيذها، وتستخدم 39 من هذه المفاصل مشغلات هيدروليكية رقمية مصغرة طورتها الشركة، بينما تعتمد مفاصل الدوران في الساعدين على محركات كهربائية. وبحسب المواصفات التي أعلنتها الشركة، يزن كل مشغل هيدروليكي نحو كيلوغرام واحد، ويمكنه توليد قوات دفع مستمرة تقاس بالطن، فيما تصل الحمولة الإجمالية التي تستطيع الذراعان التعامل معها إلى نحو 500 كيلوغرام. لا يستهدف نيوان الأعمال المنزلية أو المهام البسيطة التي تؤديها الروبوتات المخصصة للمستهلكين، بل يركز على الوظائف التي تتطلب قوة بدنية كبيرة أو تعرض العاملين لمخاطر مرتفعة، وتشمل الاستخدامات المستهدفة نقل المكونات الصناعية الضخمة وأعمال التجميع الثقيلة والتعامل مع المواد في مواقع التعدين، إضافة إلى مهام أخرى داخل البيئات الصناعية القاسية. ويفتح نيوان المجال أمام جيل جديد من الروبوتات العملاقة المخصصة للأعمال الصناعية الشاقة، حيث لا تكون الأولوية لخفة الحركة وحدها، بل للجمع بين القوى والدقة والقدرة على العمل في البيئات الخطرة. يستعد تطبيق واتساب لإتاحة ميزة طال انتظارها تتيح للمستخدمين جدولة الرسائل وإرسالها تلقائيا في موعد يحددونه مسبقا دون الحاجة إلى فتح المحادثة والضغط على زر الإرسال في ذلك الوقت. وتتيح الخاصية الجديدة كتابة الرسالة وتحديد تاريخ إرسالها ووقته، ليتولى التطبيق إرسالها تلقائيا عند حلول الموعد المحدد، وهو ما قد يساعد المستخدمين على تنظيم مراسلاتهم الشخصية والعملية وتجنب نسيان الرسائل المهمة. بحسب التفاصيل التي نشرها الموقع، يمكن للمستخدم كتابة الرسالة داخل المحادثة ثم الضغط مطولاً على زر الإرسال لإظهار قائمة تتيح تحديد تاريخ الإرسال ووقته بدقة. وبعد تأكيد الجدولة، تضاف الرسالة إلى قائمة خاصة داخل معلومات المحادثة يمكن من خلالها مراجعة الرسائل التي لم يحن موعد إرسالها بعد. وبعد تأكيد الجدولة، تضاف الرسالة إلى قائمة خاصة داخل معلومات المحادثة يمكن من خلالها مراجعة الرسائل التي لم يحن موعد إرسالها بعد وحذفها عند الحاجة. ولا تقتصر الميزة على الرسائل النصية، بل تدعم أيضا الروابط والصور ومقاطع الفيديو، كما يمكن استخدامها في المحادثات الفردية والجماعية. ومن أبرز مزايا الخاصية أنها تتيح إرسال الرسائل في الموعد المحدد حتى عندما يكون الهاتف غير متصل بالإنترنت، كما تحتفظ الرسائل المجدولة بالتشفير التام بين الطرفين على غرار رسائل واتساب الأخرى، بما يضمن استمرار تطبيق آلية الحماية نفسها على محتواها. ومن شأن إطلاق الخاصية على نطاق واسع أن يجعل تنظيم الرسائل أسهل، خصوصا في المناسبات الشخصية ومجموعات العمل دون الحاجة إلى الاعتماد على أدوات خارجية. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه الطبراني والنسائي. أي لا يمنعه من دخولها إلا عدم موته، ليس معناه أنه فورا روحه تصعد إلى الجنة بمجرد ما يموت. الناس الذين تصعد أرواحهم إلى الجنة بمجرد ما يموتون هم شهداء المعركة فقط، وهذا كله يحتاج إلى تصحيح اللفظ.

0: الغداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
7: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
8: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي، تانك زيت لكل بيت. للحجز 70-80-20-25، ومنعيد عليكم رقم التليفون 70-80-20-25.
9: ألو، وينك؟
10: بدي وين؟
9: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
10: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
9: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
11: سلة الخير، منكم للمحتاجين.
12: يسر شركة داري المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء الخامس للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بين السطور. قال ميشيل نصر في صحيفة الديار: على جبهتين متوازيتين ينشط الاتحاد الأوروبي ومن خلفه فرنسا تحديدا في مسعى للحفاظ على موطئ قدم في لبنان والجنوب على وجه الخصوص، بما يضمن له حصة في صياغة الترتيبات الأمنية المقبلة في منطقة مرشحة لأن تكون إحدى ساحات إعادة رسم توازنات الشرق الأوسط الجديد. فبين مشروع قوة دولية بديلة لقوات اليونيفيل تحاول بروكسل تسويقها لدى أعضاء مجلس الأمن، وبعثة عسكرية مدنية لتقديم المساعدة والتدريب للقوى الأمنية والعسكرية اللبنانية، تتكشف مفارقة لافتة في مسار الحضور الأوروبي، تعثر في تثبيت مظلة دولية جديدة للجنوب مقابل تقدم في مسار بعثة الداخل التي بدأت تشق طريقها نحو التنفيذ، تباين يفتح الباب أمام تساؤلات سياسية تتصل بطبيعة الدور الذي يسمح لأوروبا بالاطلاع به، وحدود الشراكة مع واشنطن في ملف بات يتجاوز الدعم العسكري إلى إعادة ترتيب المشهد الأمني والسياسي اللبناني، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب اصطدام القوى البديلة بحسابات دولية متعارضة حول مرجعية الجنوب وقواعد الاشتباك، فيما وجدت البعثة التدريبية مساحة أكثر قبولا، وما إذا كان المساران يعكسان توزيعا جديدا للأدوار يبقي لأوروبا حضورا في المؤسسات اللبنانية من دون منحها موقعا مقررا في هندسة الأمن الإقليمي. وفي ظل المراوحة على خط بديل لليونيفيل مع إصرار الأطراف على مواقفها في انتظار ما ستؤول إليه الجلسة المقبلة لمجلس الأمن المخصصة لبحث طرح لبناني يجري إعداده بناء لطلب أمريكي، وبعد إقرار اتفاق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تأسيس بعثة جدية للدعم في لبنان لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد تضم 200 عنصر من عسكريين ومدنيين، على أن يبدأ وصولهم إلى بيروت فور أقرار مجلس الوزراء للاتفاق على أن يكتمل عديدها قبل نهاية السنة. مصدر أمريكي قال إن موافقة واشنطن على مهمة البعثة الأوروبية في لبنان جاءت مشروطة بسقف واضح لطبيعة عملها، بحيث تنحصر مهمتها الأساسية في تبادل الخبرات وتدريب عناصر قوى الأمن الداخلي على تنفيذ مهام أمنية وإدارية كان يتولاها الجيش اللبناني، بما يتيح للمؤسسة العسكرية إعادة توزيع قدراتها البشرية والعملياتية والتفرغ للمهام التي تضعها الإدارة الأمريكية في صدارة أولوياتها وفي مقدمها نزع سلاح حزب الله وتعزيز سيطرة الدولة على الأمن لا سيما في المناطق الجنوبية. وتعكس هذه الشروط بحسب المصدر رغبة أمريكية في ضبط الدور الأوروبي ضمن إطار محدد بما يمنع تحول المبادرة التدريبية إلى مظلة أمنية مستقلة أو إلى صيغة تنافس النفوذ الأمريكي في المؤسسة العسكرية اللبنانية، خصوصا في مرحلة تتزايد فيها الضغوط المرتبطة بمستقبل الوضع الأمني جنوبا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: حملة الديوان للحج والعمرة تعلمكم بأن الموعد النهائي لتقديم طلبات الحج لهذا العام هو اليوم الساعة 7 مساء. اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: النداء الأخير للمسافرين.
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
6: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

شركة دار المشاريع لم تنس أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولاراً، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71 686 200.

تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساء 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513، واستعدوا للأمسية.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولات الصحافة. قراءات المحللين تتفق على الحديث عن واقع مأزوم على امتداد المنطقة، إلا أن دبلوماسيا غربيا يعاكس التوقعات الحربية ويقلل من احتمالات التصعيد العسكري خصوصا في هذه المرحلة. ووفق تقدير الدبلوماسي الغربي الذي أورده في لقاء ضيق شاركت فيه صحيفة الجمهورية، فإن أي تصعيد أو مواجهة حربية على أي جبهة يفترض أن تسبقه ممهدات له، أقله على المستويين التجهيزي واللوجستي، وهو ما لا يبدو قائما حتى الآن، وخصوصا على جبهة إيران التي ترتبط بها كل جبهات المنطقة، إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وبمعنى أوضح تشكل صاعقة تبريد أو التفجير لتلك الجبهات. وهنا ينبغي لحظ أن الطرف الأساس في هذا التصعيد أي الولايات المتحدة منصرف بصورة كلية، سواء على مستوى إدارة الرئيس دونالد ترامب أو على مستوى الحزبين الكبيرين، إلى الانتخابات النصفية المقررة بعد أقل من شهر، ولا شيء يتقدم على ذلك حاليا. وعندما يسأل الدبلوماسي عينه عما إذا كانت الوتيرة العالية من التهديد المتجدد لإيران من قبل الرئيس الأمريكي وقوله إن صبرنا قد نفد وسنوجه لإيران ضربة قاسمة، يعني حتمية اندلاع مواجهة جديدة، يقول لا أستطيع أن أقرأ ما يجول في رأس الرئيس ترامب، لكن ما أستطيع قوله هو أن وجه الشبه كبير جدا بين هذا الموقف وسلسلة طويلة من المواقف السابقة التي توالت منذ بداية الحرب على إيران. وأما صدور مثل هذا الموقف والتهديد في هذا التوقيت بالذات، فلا أعتقد أنه معزول عن البعد الانتخابي ومسار التحضير لهذه الانتخابات. ثم يستدرك قائلا وأما حاليا فلا أقول إن مثل هذا الأمر قد يتكرر بصورة مؤكدة، بل أشير إلى ما يؤكده الجانبان الأمريكي والإيراني بأن حركة الوساطات متواصلة، وأفكار الحلول السياسية لم يتوقف الجانبان عن تبادلها بعيدا عن الأضواء.
0: جولة الصحافة.
1: مع تواصل لبناني إيراني رسمي، إذ أعلنت الرئاسة اللبنانية أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران عباس عرقجي، تم خلاله التداول في الأوضاع الراهنة في المنطقة في ضوء التطورات الأخيرة، وكان الرأي متفقا على أهمية دعم الحلول الدبلوماسية باعتبارها أفضل الحلول لوضع حد للنزاعات في المنطقة. فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن عرقجي أكد خلال الاتصال الهاتفي على أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ويأتي هذا الاتصال بعد ساعات معدودة من وصول معاون وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة ووفد دبلوماسي مرافق إلى بيروت، وقبيل ساعات من وصول رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى العاصمة اللبنانية بمسعى لتفعيل الدور القطري في لبنان على المستويات كافة. وبحسب معلومات صحيفة الديار، سيعقد رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لقاءات مع الرؤساء اللبنانيين الثلاثة جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، الذين سيطرحون أمامه مجموعة من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر والتطورات الإقليمية المتسارعة.
0: جولة الصحافة.
1: في مقدمة هذه الملفات العمل على خفض التوتر في الجنوب والضغط لوقف الاعتداءات الإسرائيلية إلى جانب الدفع قدما بمسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي برعاية أمريكية والعمل على تثبيت موعد 20 من تشرين الأول الجاري لانعقاد الجولة الثامنة من المفاوضات في تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية بما يتيح إعادة تحريك المسار التفاوضي ومناقشة الملفات العالقة.
0: جولة الصحافة.
1: كذلك سيحضر ملف دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته فضلا عن احتياجات لبنان في قطاع الطاقة والكهرباء، حيث يعول المسؤولون اللبنانيون على الدور القطري في توفير الدعم والمساعدة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. نداء المعرفة، صوت ينقل لكم الصورة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد. فقد حذر الله تعالى عباده من الظلم، فقال في محكم التنزيل: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال العالم ابن رجب الحنبلي: الله تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: أحدهما ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه، فالظلم وضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله: قيل الحديث على ظاهره، فيكون الظلم ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا، حتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد، وبه فسر قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائدهما. ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أي لم يخلصه، أي إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قوله ليملي للظالم أي ليمهل. قال العالم ملا علي القاري: في الحديث تسلية للمظلوم في الحال، ووعيد للظالم لئلا يغتر بالإمهال، كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأورد الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وسفك دم هذا، وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار. ولا تعارض بين هذا وبين قول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه، ولا يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته. فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده. الله يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، والحمد لله رب العالمين.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد. فقد حذر الله تعالى عباده من الظلم، فقال في محكم التنزيل: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال العالم ابن رجب الحنبلي: الله تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: أحدهما ظلم النفس، وأعظمه الشرك، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. فإن المشرك جعل المخلوق في منزلة الخالق فعبده وتألهه، فالظلم وضع الأشياء في غير موضعها. وأكثر ما ذكر في القرآن من وعيد الظالمين إنما أريد به المشركون، كما قال عز وجل: والكافرون هم الظالمون. ثم يليه المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال الإمام النووي رحمه الله: قيل الحديث على ظاهره، فيكون الظلم ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلا، حتى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأيمانهم. ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد، وبه فسر قوله تعالى: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، أي شدائدهما. ويحتمل أنها عبارة عن الأنكال والعقوبات. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، أي لم يخلصه، أي إذا أهلكه لم يرفع عنه الهلاك. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. قوله ليملي للظالم أي ليمهل. قال العالم ملا علي القاري: في الحديث تسلية للمظلوم في الحال، ووعيد للظالم لئلا يغتر بالإمهال، كما قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأورد الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه وطرح في النار. ولا تعارض بين هذا وبين قول الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنه إنما يعاقب بسبب فعله وظلمه، ولا يعاقب بغير جناية منه بل بجنايته، فقوبلت الحسنات بالسيئات على ما اقتضاه عدل الله تعالى في عباده. الله يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، والحمد لله رب العالمين.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة، وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام، ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير. لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه. قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان. فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف. فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها. وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: أحمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لفكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
1: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
4: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي، تانك زيت لكل بيت. للحجز 70 80 20 25، ومنعيد عليكم رقم التليفون 70 80 20 25.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، أو تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
6: أوراد المساء.

نصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت

يشأ لم يكن، أعلم أن الله على كل شيء قدير.

0: الجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلاً.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: المسلم الصغير والكبير إذا أصيب بالمصيبة مرض أو هم أو غم تمحى عنه خطيئة وترفع له درجة، تكتب له حسن، إلا الذي يتسخط على ربه ويعصي الله تعالى لما تصيبه المصائب، هذا محروم، لا يستفيد من المصائب شيئا من الثواب وتكفير السيئات ورفع الدرجات، لا يستفيد. الذي يتسخط على الله أو يلجأ إلى معصية الله لما تصيبه المصائب، بعض الناس لما تصيبه المصائب الشديدة يسخطون على الله على ربهم فيكفرون، يخرجون من الإسلام ولا يستفيدون شيئا، لأن الله غني عن العالمين، لا يضره شيء ولا ينفعه شيء، هو الله كامل أزلا وأبدا، كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص. إنما هذا الإنسان ضر نفسه إذا سخط على ربه من أجل مصيبة أغلقته في جسده أو بفقدان ولده أو زوجته أو أبويه أو غير ذلك، كتلف أمواله. رجل من العرب الأول الذين يقال لهم عاد، كان في أرض اسمها جوف في الجزيرة العربية، وكان عاش على الإسلام 40 سنة، ثم أنزل الله تعالى صاعقة فأهلكت أولاده قتلته، فغضب غضبا شديدا وكفر كفرا كبيرا وقال: لا أعبده لأنه قتل أولادي. ثم من شدة كفره إذا مر إنسان بذلك الوادي الذي هو فيه يقول له: أكفر بالله، فإن كفر وإلا قتله. ثم أرسل الله تعالى نارا في أسفل ذلك الوادي أكلت الوادي، كان ذلك الوادي فيه شجر فيه ماء، صار أجرد ليس فيه شجر ولا ماء، ذلك الماء أيضا غاض بلعته الأرض. هذا لو يتسخط على ربه ورضي واستسلم لقضاء الله وقال: ربي أنت رزقتني وأنت أخذتهم، لك الحمد، لكان له منزلة عالية، كان جزاؤه الجنة، لكن ضر نفسه ولن يضر الله شيئا. إياكم والغضب.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد دعبول ضمن برنامج طريق الهداية.
1: نستمع الآن إلى هذه الحلقة من البرنامج المبارك حديث الغروب بصوت الشيخ محمد دعبول.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه التابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد حذر الله سبحانه من إيذاء ضعفاء المسلمين، وحث على الشفقة عليهم ورحمتهم. قال ربنا تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. يفسر الطبري هذه الآية الكريمة فيقول: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وألن لمن آمن بك واتبعك واتبع كلامك، وقربهم منك ولا تجف بهم ولا تغلظ عليهم. يأمره تعالى ذكره بالرفق بالمؤمنين، والجناحان من بني آدم جنباه، والجناحان الناحيتان. ومنه قول الله تعالى ذكره: واضمم يدك إلى جناحك، قيل معناه إلى ناحيتك وجنبك. وقال الرازي: قوله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، الخفض معناه في اللغة نقيض الرفع، ومنه قوله تعالى في صفة القيامة خافضة الرافعة، أي أنها تخفض أهل المعاصي وترفع أهل الطاعات، فالخفض معناه الوضع. وخفض الجناح كناية عن اللين والرفق والتواضع، والمقصود أنه تعالى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى أولئك الأغنياء من الكفار أمره بالتواضع لفقراء المسلمين. ونظيره قوله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقال في صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن الأحاديث النبوية الشريفة التي تحث على تقوية المؤمنين لبعضهم بتكاتفهم وتعاونهم على الخير ما أورده البخاري رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك أصابعه. قال القرطبي: هذا تمثيل يفيد الحض على معاونة المؤمن للمؤمن ونصرته، وأن ذلك أمر متأكد لا بد منه، فإن البناء لا يتم ولا تحصل فائدته إلا بأن يكون بعضه يمسك بعضا ويقويه. وكذا المؤمن لا يشتغل بأمر دنياه ودينه إلا بمعاونة أخيه ومعاضدته ومناصرته. وقول الراوي وشبك أصابعه يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الراوي هو شبك بين أصابعه، وذلك تقريب لوجه الشبه وبيان للتداخل. وقال النووي: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه، وفيه جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. وأورد ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أن رجلا قال لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ناصحا إياه: اجعل كبير المسلمين عندك أبا وصغيرهم ابنا وأوسطهم أخا، فأي أولئك تحب أن تسيء إليه؟ الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر وعز التواضع ورفعة حسن الخلق تعاليم سامية ومفاهيم راقية لم يعرفها الخلق إلا من معلم الخير والفضيلة وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلت برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان:
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
7: حبيبتي، سولا كتير ريحتني.
8: نعم؟ مين هاي سولا؟
7: رؤي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
8: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
7: وقريب حدنا
8: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
7: تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
8: سولا شوب، 70-01-47-67،
7: بإدارة وفاء بشناتي.
9: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي. مطعم وكافي وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسعة، وخدمة رفيعة وسريعة. مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53، 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
10: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساء 15 من تشرين الأول على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70 968 513، واستعدوا للأمسية.

تكاثرت المداح في مدح أحمد، عساه ينجيهم إذا النعل زلتي. تبارك من أنشاه خيرة رسله، وأمته قد أخرجت خير أمتي. تبدى فقلنا البدر أم نور محمد، تجلى لنا بين العقيق ومكتي. ترى تجمع الأيام شملي بطيبة، لأسكب في تلك الأماكن عبرتي. تهب الصبا منها فأصبو لطيبها، وأودعها مني إليه تحيتي.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: من بعصير الشوف يلي فيه حبوب الزيتون مليانة، رجع الشيخ لعصر الزيتون بمعصرة الأمانة. معصرة الأمانة، شعارنا شوف الحبة قبل ما تعبي. حجوز مونت الدار، الكمية حسب الطلب.
5: فرع أول مرج برجة، فرع تاني عكار العبدي، تانك زيت لكل بيت. للحجز 70-80-20-25، ومنعيد عليكم رقم التليفون 70-80-20-25. حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
6: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكن تفتحوا لأولادكن باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتن وقدراتن القيادية. خليهن يكتشفوا طاقاتن ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
7: يسر شركة دار المشاريع للطباعة والنشر والتوزيع دعوتكم لزيارة جناحها في معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والذي يمتد من 9 من تشرين الأول ولغاية 18 منه. وجديدنا لهذا العام الكتاب الأول، جامع الخيرات، الجزء الخامس للإمام العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله. النجم الساري في بيان معاني كتابي الإيمان والعلم من صحيح البخاري، بالإضافة إلى العديد من الإصدارات الجديدة. وعند شرائك بقيمة $30 تدخل في قرعة تخولك ربح رحلة عمرة وجوائز عديدة فاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم. الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 من تشرين الثاني بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71-686-200. مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكا ستايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافي إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العيلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافي إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر، 01-656-118-03-79-39-11.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
9: باور جروب، دايما حدك.
10: تعود بنا الألحان إلى زمن الفن الجميل، وحين تتلاقى الأصوات العذبة الشجية، ستعيشون ليلة فريدة، ليلة من ألف ليلة وليلة. كورال المشرق العربي يقدم لكم أمسية طرب وذكريات، فكونوا على الموعد مساء الخميس 8 مساء، 15 من تشرين الأول، على مسرح المدينة بيروت الحمراء. احجزوا تذاكركم الآن من فيرجن ميجا ستور أو على الرقم 70-968-513 واستعدوا للأمسية.

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي يأخذ مالي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأتني بأبيك. فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبابنا وقال له إن الله عز وجل يقول لك إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه. فلما جاء الأب الشيخ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بال ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله؟ فقال سله يا رسول الله هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسه؟ يعني في حق، كما نعرف يا أحبابنا صلة الرحم واجبة على الولد تجاه عمته، تجاه خالته، تجاه أبيه، تجاه أمه. من صلة الرحم إنه إذا كان الولد عنده مال كثير والأب محتاج والرحم محتاج عليه أن ينفق على أبيه وعلى أمه وعلى رحمه المحتاج. فقال له الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله يا رسول الله هل أنفقه إلا على عمته أو على خالته؟ الحاصل يا أحبابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك. هذا الرجل لما سمع الرسول يقول ذلك تعجب، أنا ما أخبرت أحدا، هذا رسول الله، الله تبارك وتعالى أعلمه بما في صدر هذا الرجل. فقال الشيخ والله يا رسول الله ما زال الله عز وجل يزيدنا بك يقينا، يعني أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي. فقال له الرسول قل وأنا أسمع. فقال الرجل غذوتك مولودا عن ولده ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضاقتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفضاضة وكأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترعى حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. فعندئذ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكى وأخذ بتلابيب ابنه وقال أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. شو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يا أحبابنا؟ يعني يجب عليك أن تخدمه ببدنك وبمالك.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. عملا بهذا الحديث، جرت عادة المسلمين منذ مئات السنين على الاحتفال بمولد النبي في شهر ربيع الأول، وأول من عمله هو الملك المظفر، ودعا خلقا كثيرا من العلماء ورجال الدولة وغيرهم، فأعجب الكل، فوافق عليه العلماء والفقهاء، ولم يزل ذلك معمولا به إلى هذا العصر. وكان من أشد الناس عناية به أهل مكة والمدينة وأهل مصر، وهذا لا ينكره ذو فهم بالدين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. وذلك الملك المظفر الذي هو أول من عمل المولد يرجى له من الله أجر كبير، لأنه طبق هذا الحديث، وليس كما يزعمه بعض الناس أن هذه بدعة قبيحة، وليس عند هؤلاء حجة سوى قولهم: ما فعله الرسول، ما فعله الصحابة، وكم من أشياء يعملونها لم يفعلها الرسول، من ذلك عمل المحاريب للمساجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل محرابا لمسجده، بل عمل لمسجده محراب بعد 90 عاما. والمصحف الكريم ما كان فيه همزة ولا شدة ولا أشياء من هذا القبيل، بل كانت المصاحف مجردة، الصحابة على هذا الوجه كتبوها، ثم بعض العلماء الأتقياء عمل هذه الأشياء، التنقيط والتشكيل والشدة والهمزة، وهذه لا ينكرها هؤلاء. وأما عمل المولد ينكرونه بدون دليل، بدون دليل يستحسنون هذا ويحرمون هذا. ونحن نرجو من الله تعالى الأجر لمن يقوم بهذا الاحتفال وللحاضرين إذا دعوا إليه، والحمد لله رب العالمين.
1: مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي لله.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72. مجوهرات حراء.
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راسل حصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة دار المشاريع لم تنس أطفالها، فقدمت لهم مجموعة من القصص المترجمة والملونة من سلسلة معجزات الأنبياء وقصص من القرآن، وتدعوكم لزيارة جناحها في معرض بيروت الدولي للكتاب. وعند شرائكم لمجموعة القصص الجديدة تدخلون في قرعة تخولكم ربح آيباد ودراجة هوائية وجوائز عديدة وفاخرة. زورونا تجدوا ما يسركم.
5: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة $485، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة، للتواصل والاستفسار 71-686-200.
6: رجعنا تفرفا شرفا تقبيل يد المصطفى، كفى الرفاعي شرفا تقبيل يد

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت يا ربنا سهلا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. كانت أم مريم لا تلد، فرأت ذات يوم طيرا يزق فرخه، فطلبت من الله تعالى أن يرزقها ولدا، ونذرت أن تجعله خادما في بيت المقدس، لأنها كانت تظن أنه ذكر فإذا هي أنثى. فأسمتها مريم، وتكفلها نبي الله زكريا صلى الله عليه وسلم زوج أخت مريم، وكان يعلمها الدين الإسلامي، فنشأت صالحة طاهرة، وصارت ولية من أولياء الله تبارك وتعالى. وذات يوم ذهبت مريم إلى مكان لتقضي أمرا، فأرسل الله إليها جبريل متشكلا بشكل شاب أبيض الوجه، فقالت له: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إذا كنت تقيا فلا تتعرض لي. فقال لها: إن الله أرسلني إليك ليهبك ولدا صالحا طاهرا من الذنوب. فقالت مريم: أنى يكون لي غلام ولم يقربني زوج ولم أكن فاجرة زانية. فقال جبريل عليه السلام: هكذا قال ربك، إن خلق ولد من غير أب هين عليه، وليجعله علامة للناس ودلالة على قدرته سبحانه وتعالى، وليجعله رحمة ونعمة لمن تبعه وصدقه وآمن به. وكان خلقه أمرا محتوما، شاءه الله وقدره فلا يرد ولا يبدل. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. ونفخ جبريل في جيب درعها فحملت بعيسى صلى الله عليه وسلم ثم تنحت بحملها بعيدا خوف أن يعيرها الناس بولادتها من غير زوج. ثم ألجأها وجع الولادة إلى ساق نخلة يابسة وتمنت الموت خوفا من أذى الناس. فناداها جبريل يطمئنها ويخبرها أن الله جعل تحتها نهرا صغيرا ويطلب منها أن تهز جذع النخلة ليتساقط عليها الرطب الجني وأن تأكل وتشرب مما رزقها الله تعالى وأن تقر عينها وأن تقول لمن رآها وسألها عن ولدها إنها نذرت للرحمن ألا تكلم أحدا. وبعد أن ولدت مريم عليها السلام ابنها عيسى عليه الصلاة والسلام حملته إلى قومها وحين كلموها في شأنه أومأت إليه أي أشارت أن كلموه فأنطقه الله تبارك وتعالى. الله تعالى أنطق عيسى عليه السلام فقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فقوله إني عبد الله إقرار منه بالعبودية لله رب العالمين. وقوله وجعلني مباركا أي جعلني نفاعا معلما للخير حيثما توجهت. وقوله والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا معناه أن سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم عندما ولد كان مقرونا بالسلامة أي الحالة الطيبة وعندما يموت يكون مقرونا بالحالة الطيبة وكذلك عندما يبعث يوم القيامة من قبره لأنه من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد دخل سيدنا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم المدرسة الابتدائية التي يقال لها الكتاب وتعلم فيها الخط الذي كان مستعملا في بلده فلسطين وكان قومه يتكلمون اللغة السريانية ونزل الإنجيل عليه بالسريانية. وقد دعا عيسى عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده وعدم الإشراك به شيئا ولكنهم كذبوه وحسدوه وقالوا عنه ساحر ولم يؤمن به إلا القليل. وكان عليه السلام يلبس الشعر أي الصوف الذي يخرج من الغنم من غير أن ينسج وغير ذلك ويأكل الشجرة أي من بقول الأرض من نحو الملوخية والهندباء من دون طبخ. كان يبيت حيث يدركه المساء إما في المسجد بيت الله وكانوا يسمونه بيعة أو يبيت في البرية. وقد دعا الله ذات يوم أن يحيي ملكا من الملوك كان ميتا محمولا على النعش فأحياه الله تبارك وتعالى. ومسح يده مرة على وجه ولد أعمى ففتح بصره بإذن الله، وشفى مرة إنسانا أصابه البرص. واليهود رأوا كل هذا وتحققوا وتأكدوا، ولكنهم عاندوا وتكبروا. ومنهم من كان مؤمنا من قبل، ولكنهم كفروا بتكذيبهم لعيسى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم توفنا على كامل الإيمان والحقنا بالصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
2: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
3: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
3: سماك كومباني.
4: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
3: سماك كومباني.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملا بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
7: الحنين إلى العمرة يلهب الأشواق. مع حملة الخير للحج والعمرة في رحلة أكتوبر تشرين الأول بطريق البر بكلفة 485 دولاراً، 4 ليال في مكة المكرمة و4 ليال في المدينة المنورة، فنادق فخمة وباصات VIP، بالإضافة إلى المزارات المباركة. الانطلاق في 23 من تشرين الأول والعودة في 23 بإذن الله. حملة الخير للحج والعمرة. للتواصل والاستفسار 71-686-200.
8: أرسل الله تعالى الأنبياء الكرام وجعل خاتمهم وأفضلهم سيدنا محمداً صلى الله عليهم وسلم أجمعين. وعن هذا الموضوع سنترككم مع فضيلة الشيخ جميل حليم حفظه الله.
9: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت بذلك فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، نذكر بنية الإخلاص لله تعالى في حضور مجلس العلم، وبنية الاعتكاف في المسجد، كما ونذكر بأمر مهم، وهو أنه ينبغي على طالب العلم أن يكون واعيا. من صفات طالب العلم أن يحافظ على الهدوء والإنصات، وأن يقبل بكليته إلى ما يقوله المدرس، لئلا يفهم شيئا خطأ، ولا يتكلم مع من عنده لئلا يشوش على مجلس العلم. قال المؤلف رحمه الله: ويتضمن الإيمان برسالة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اعتقاد أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا ناسخ لشريعته. عم بيقول من معنى الإيمان بالرسول، من معنى الشهادة الثانية، الاعتقاد والتصديق بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلا نبي بعده ولا رسول، فلا نبي بعده ولا رسول. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون. وقال: لا نبي بعدي. من هنا أيها الأحبة، أجمعت الأمة كما نقل القاضي عياض وابن حجر والنووي وابن دقيق العيد، أجمعت الأمة فيما نقل هؤلاء على كفر من ادعى النبوة بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى كفر من صدقه، وعلى كفر من صدقه. يعني أجمعت الأمة، ذكرنا أي وذكرنا ثلاث أحاديث وذكرنا أربعة من العلماء اللي نقلوا الإجماع على كفر من قال بوجود نبي يبعث بعد سيدنا محمد، وعلى كفر من يصدقه. اسمعوا وانتبهوا، بما أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا نبي بعده ولا رسول، قال علماء الأمة بأسرهم إن من جاء وادعى أنه نبي أوحي إليه، أو أن فلانا يعني صدق غيره أنه بعث بعد محمد، فهو كافر بإجماع الأمة. من هون بنعرف أن غلام أحمد القادياني وابنه وحفيده وجماعة القاديانية وجماعة الأحمدية، بسموا حالهم الأحمدية كمان، ولهم مؤسسات ضخمة كبيرة في إنجلترا، لهم مؤسسات ضخمة وكبيرة في إنجلترا، في ألمانيا، في فرنسا، في عدد كبير من دول الغرب. هول الجماعة ماذا يقولون؟ يقولون عن زعيمهم ميرزا غلام أحمد القادياني الهندي، يقولون إنه نبي تحت ظل نبوة محمد، وهذا لا ينفعهم. يعني أحيانا يقولون نبوة ظلية، وأحيانا ماذا يقولون؟ نبوة مستقلة. هذا كفر وهذا كفر. شو رجع إجا بعدين؟ ابنه ادعى النبوة لنفسه، مات إجا حفيده، وهول إلهم تلفزيونات وإلهم فضائيات، عرفوا أنهم ليسوا من المسلمين، بيلبسوا عمائم كبيرة وبيكون إلها عذبة قائمة أحيانا مثل تيعون الهند والباكستان. هؤلاء ليسوا من المسلمين، كذبوا الله والقرآن والحديث والإجماع. فمن ادعى النبوة بعد سيدنا محمد أو صدق مدعيها فهو كافر بإجماع الأمة. هون عندنا سؤال، أو عندنا جواب على سؤال قد يطرح عليكم. شو هو؟ إنه عم بتقولوا لا نبي بعد محمد. نعم، فيقال لك كيف إذن تقولون بنزول المسيح من السماء؟ فالجواب أن لا تعارض بين هذا وهذا، لأن المسيح كان قد نبئ قبل سيدنا محمد، ليس نبيا جديدا وليس نبيا بعث بعد محمد، لا، إنما كان قبل محمد عليهما الصلاة والسلام، وما زال على قيد الحياة إلى الآن، إلى الوقت الذي سينزل فيه من السماء إلى الأرض. فهذا لا تعارض بينه وبين ما قلناه، ولا تعارض بينه وبين الآيات والأحاديث والإجماع. ثم انتبهوا، عيسى عليه الصلاة والسلام هو الآن يعمل بشريعة محمد، يعني ما بينزل بيقول للناس اتبعوني على شريعتي، لا، ينزل فيقول اعملوا بشريعة محمد. لأنه شو قلنا امبارح؟ ماذا قلنا البارحة؟ الرسول ينسخ شرع الرسول الذي قبله، ومن آخر الرسل؟ يعني شريعة محمد ناسخة للشرائع السابقة. معناته عيسى ليس نبيا جديدا بعث بعد محمد، لا، هو ينزل يعمل بشريعة محمد ويطبق شريعة محمد ويدعو إلى تطبيق شريعة محمد. فهذا لا تعارض فيه مع ما قررناه من بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم من الدليل على أن عيسى ينزل عاملا بشريعة محمد أنه لما ينزل عند المنارة البيضاء في شرقي دمشق يكون المهدي رضي الله عنه قد ظهر، ويكون قد قام ومعه الناس يتهيئون لصلاة الفجر، يريدون الصلاة، وبعضهم بعض العلماء قال صلاة العصر، لكن الأكثر قالوا صلاة الفجر. اسمعوا، يكون المهدي أراد أن يتهيأ للصلاة وخلفه الناس، ينزل المسيح من السماء واضعا يديه على أجنحة الملائكة، فلما يصير ظاهرا للناس المهدي لا يكبر، ينتظر، فيصل المسيح ينزل فيقدمه المهدي فلا يتقدم المسيح، بل يأمر المهدي أن يتقدم هو، فيتقدم المهدي ويصلي إماما بالمسيح. ليش؟ إعلاما للناس أنه نزل عاملا بشريعة محمد، يصلي هو مقتديا بالمهدي. وبما أن المسيح أعلى رتبة بلا شك، بعد تلك المرة يصير المسيح هو يقف إماما بعد تلك المرة، وهذا فيه تأكيد على أن المسيح ينزل عاملا بشريعة محمد. ومن شريعة محمد، اسمعوا منيح، وهذه المسألة الثانية مهم تفهموها، ومن شريعة محمد أن الجزية تنسخ ويرفع العمل بها عند نزول عيسى، وليس عيسى هو الذي ينسخها. فهمنا؟ نرجع من عيد، أليس مما ثبت في القرآن والسنة والإجماع وجود الجزية؟ بلى، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. طيب، هذا من شريعة محمد يعمل بها، والرسول أخبر أن هذا الحكم يرفع عندما ينزل عيسى. شو يعني؟ ليس عيسى هو الذي نسخ هذا الحكم، بل هو من شريعة محمد أن يعمل بهذا الحكم إلى وقت نزول المسيح، فإذا نزل المسيح نسخ هذا الحكم، مش يعني عيسى ينسخه. وليس من شريعة عيسى أن ينسخ شيئا من شريعة محمد، بل شريعة محمد هي الناسخة للشرائع السابقة. وضح؟ هذا معناه، حتى لا يلتبس على البعض أنه كيف لما بينزل عيسى ترفع الجزية، مع عيسى بعث قبل محمد. هذا من شريعة محمد أن هذا الحكم يعمل به إلى أن ينزل عيسى، فإذا نزل عيسى رفع العمل بالجزية، يعني ينسخ، وهذا من شريعة محمد وليس من شريعة عيسى، وليس من شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا عيسى ليس نبيا بعث بعد محمد، بل بعث قبل محمد عليهما الصلاة والسلام، وما زال على قيد الحياة، وسينزل إلى الأرض كما قال الله في سورة الزخرف في القرآن: وإنه لعلم للساعة. نزول المسيح إلى الأرض من علامات الساعة الكبرى. وقد روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن. شو يعني ليوشكن؟ قرب، صار قريبا. هذا واجب علينا نصدق به وأن نؤمن به، ظهور المهدي ونزول المسيح، هذا مما أخبر الرسول عنه، فواجب التصديق به والإيمان به بلا شك ولا ريب. اسمعوا الحديث. روى الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا وليسلكن فجا. هم فائدتين: حاجا أو معتمرا، وليأتين قبري. في شيء من أعمال الحج خاص بالمدينة؟ لا، أعمال الحج أين؟ في مكة، ما هيك؟ طيب لماذا يأتي المسيح من مكة إلى المدينة بعد أن حج أو اعتمر؟ قال: وليأتين قبري، يعني السفر بقصد زيارة قبر النبي جائزة، السفر جائز مع السفر بقصد زيارة القبر الشريف. قال صلى الله عليه وسلم: وليأتين قبري حتى يسلم علي ولا أردن عليه. إذن هذا الحديث فيه عدة فوائد. هل الموضع الشاهد في المسألة الأولى ظاهرة: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم، يعني صار قريبا، صار قريبا ظهور المهدي له علامات. هذه العلامات التي أخبر عنها الرسول معظمها حصل، معظم هذه العلامات تحقق. لذلك قال العلماء: صار ظهور المهدي قريبا جدا، بل قال بعض العلماء إنما بقي من العلامات يحتمل أن يتحقق بعد ظهور المهدي من شدة اقتراب ظهوره. ثم إن نزول المسيح من السماء وظهور المهدي من الأشياء الثابتة في الشرع، نحن نصدق بذلك. وحديث ظهور المهدي رواه أبو داود، لذلك قال العلماء إن من أنكر ظهور المهدي يكون فاسقا، أما إن كان عالما بما ورد في الحديث مصدقا ثم أنكر يكفر، لأنه يكون صار مكذبا للنبي. أما إذا كان لجهله أنكر هذا يكون فاسقا فيعلم الصواب. إذن علامات ظهور المهدي أكثرها تحقق، بقي المهدي، والعلامات الباقية القليلة قال العلماء يحتمل أن تتحقق بعد ظهور المهدي. ثم بعد ظهور المهدي تبدأ العلامات الكبرى. إلى الآن العلامات الكبرى ما تحقق منها شيء، لأن حتى ظهور المهدي من العلامات الصغرى، إنما العلامات الكبرى تبدأ بعد ذلك لما يأتي الدجال ويخرج يأجوج ومأجوج وينزل المسيح من السماء. هذه من العلامات الكبرى، خروج نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المغرب، يعني تخرج من المشرق تسوق الناس إلى المغرب، هذه من علامات الساعة الكبرى. ها؟ وأشياء نحو 10 علامات من الكبرى. الكبرى بعد ما ظهر منها شيء، أما علامات ظهور المهدي أكثرها تحقق، بقي شيء قليل ثم المهدي. هذا مصدق به لأنه مما ثبت في الحديث. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: وأنه سيد ولد آدم أجمعين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحق، فهو صلى الله عليه وسلم فهو أفضل خلق الله وأعلاهم رتبة ومنزلة عند الله عز وجل. الآن يتكلم المؤلف هنا عن أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق، على كل العالمين، ويقول هذا لا خلاف فيه، هذا متفق عليه عند أهل الحق، وأدلة ذلك كثيرة جدا. الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله على الإطلاق كثيرة جدا هذه الأدلة. من هذه الأدلة ما جاء في قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لاحظوا ماذا قال العلماء وأهل الحق وأهل التفسير في هذه الآية. الخطاب هنا لمن؟ لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. سؤال: هذه الأمة بسبب من نالت الخيرية والأفضلية على سائر الأمم؟ بسبب نبيها، ما هيك؟ بسبب نبيها. فإذا كانت هذه الأمة أفضل وخير الأمم بسبب نبيها، كان نبي هذه الأمة أفضل الأنبياء وخير الأنبياء. واسمعوا إلى قول الله عز وجل في سورة الحجر: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك، قال ابن عباس، أي وحياتك يا محمد. الله يقسم بحياة محمد، والله عز وجل ما أقسم بحياة آدم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياته الشريفة العادية بفترة الوحي قد عاش؟ 23 سنة، ما هيك؟ لاحظوا 23 سنة، من 40 ل 63. مع هذا آدم عاش 1000 سنة. الله ما أقسم بحياة آدم، أقسم بحياة محمد. نوح بعض العلماء بيقول إنه عاش 1750 سنة. ألفا إلا 50 سنة يدعو للإسلام، يدعو قومه، لكن هو عاش 1750 سنة. مع هذا الله ما أقسم بحياته في القرآن، أقسم بحياة محمد. وكذلك المسيح عليه وعلى كل الأنبياء سلام الله ما زال على قيد الحياة إلى اليوم، ومع هذا الله ما أقسم بحياته في القرآن. ما في أي في القرآن أن الله أقسم بحياة المسيح. وكم مضى عليه منذ خلق إلى اليوم؟ مع هذا الله ما أقسم بحياته. وأكثر من ذلك الخضر، الخضر بعض العلماء يقول إنه من أبناء آدم لصلبه، وما زال على قيد الحياة إلى اليوم، ومع هذا الله ما أقسم بحياته في القرآن. بعض المفسرين بيقول كان من زمن موسى، وبعضهم قال كان من أولاد آدم وما زال على قيد الحياة. يموت يوم يرفع القرآن من الأرض، يعني قد ايه بعد بده يعيش؟ مع هذا الله ما أقسم بحياته في القرآن. انظروا، هذا آدم ونوح والخضر والمسيح، كم عاشوا؟ الله ما أقسم بحياتهم. أصغرهم سنا هو محمد، مع هذا أقسم الله بحياته في القرآن. أصغرهم سنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع هذا أقسم الله بحياته في القرآن، لأن قلب النبي حوى من معرفة الله ومحبته وخشيته وتعظيمه ما لم يحوه قلب مخلوق قط. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هو أتقى الخلق لله، مش أكبركم سنا. سبحان الله، يفعل الله ما يشاء. شوفوا السيدة فاطمة رضي الله عنها، أصغر أخواتها وهي أفضل، لأنها أتقى، لأنها أتقى. إذن العبرة بالتقوى ليس بكبر السن، ولا بقوة الشهرة، لا، العبرة بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أتقى خلق الله هو أبغض خلق الله إلى قلب إبليس. إبليس يكون بالنسبة إليه الأتقى هو الذي يكرهه أكثر، فالأتقى هو محمد، لذلك إبليس لا يبغض أحدا قدر ما يبغض محمد لأنه الأتقى. فإذا هذا من جملة الدليل أن الله أقسم بحياة محمد في القرآن، ولكن بالنسبة لنا لا نستطيع أن نقسم بحياة محمد. الله يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد، لا آمر له ولا ناهي له، يقسم بما يشاء من مخلوقاته، ولا يقسم إلا بما فيه نفع. لذلك أقسم بالتين والزيتون وبالبلد الأمين وبالشمس وضحاها، أشياء أقسم الله بها لعظيم منفعتها للعباد، هي تنفع العباد لا تنفع الله. انتبه معي، الله أقسم بمحمد وأقسم بالتين والزيتون، أما أنت أيها الإنسان، أنا، ليس لنا أن نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. إذن انتبه، بالنسبة للمخلوق لا يقسم إلا بذات الله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، يعني كأن تقول وذات الله هذا قسم، كأن تقول وقدرة الله هذه صفة من صفات الله، كأن تقول والله، كأن تقول والرحمن والرحيم. فإن أقسمت بذات الله أو بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه كان يمينا، ولكن لا يجوز لك أن تقسم بمخلوق، يعني لا تقول وحياة أمي، ما بتقول وحياة بي، ما بتقول وحياة راس جدي، ما بتقول غربة ابني الوحيد، ما بتقول عفة وسترة بنتي. شو هذا؟ هذا ليس يمينا، هذا ليس يمينا. ما بتقول وحياة أبر بي، وهذا ليس يمينا، بل أكثر من ذلك، لو قلت وحياة قبر محمد ليس يمينا، صلى الله على محمد. نحن هنا عم نقرر أن محمد أفضل الخلق، لكن الحق حق، لا تستطيع أن تقسم بمحمد، تقسم برب محمد، تقسم برب محمد، هذا هو الحق. فما بتقول وحياة الكعبة الشريفة، لا، ولا والكعبة، الكعبة جماد، الكعبة سميت كعبة لأنها مكعبة الشكل، نعم، محترمة معظمة مباركة مقدسة نتبرك بها، لكن لا نحلف بها، هذا ليس يمينا. يعني لا بنقول وحياة الكعبة لأنها جماد ليس لها حياة، ولا نقول والكعبة لأنها مخلوقة، واليمين يكون بذات الله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. بل اسمعوا ماذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال الحلف بغير الله معصية. أحمد بن حنبل يقول الحلف بغير الله معصية. طيب شو معنى حديث من حلف بغير الله فقد أشرك؟ انتبه، ليس معناه أن الإنسان مطلقاً إذا حلف بغير الله يكفر ويشرك، لا. شو معنى من حلف بغير الله فقد أشرك؟ من حلف بغير الله معظما له كتعظيمنا لله هذا الذي يشرك. مثل كيف يعني؟ كقول اليهود وعزير، لأنهم يعبدونه، هذا إشراك. إذا واحد حلف بمخلوق بجماد أو بإنس أو بجن أو بملك معظما له، معظما له كتعظيم الله، هذا الإشراك، هذا الكفر. أما غالب الناس لا يريدون هذا. اليوم لما واحد بيقول وحيات بنتي هل يعظمها كتعظيم الله؟ لا. لما واحد بيقول وحيات بي وحيات ابني هل، أو رحمة بي هل يعظمه كتعظيم الله؟ لا. فهون حرام بس منه شرك، منه كفر، منه خروج من الإسلام. شو الدليل؟ قال عمر رضي الله عنه وأبي، قال له الرسول لا تحلفوا بآبائكم. ما قال له كفرته، لأن عمر لا يعظم أباه كتعظيم الله، مع ذلك الرسول قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. عرفنا؟ فإذا شو معنيت من حلف بغير الله فقد أشرك؟ من يعظم شيئا كتعظيم الله هذا الكافر، هذا المشرك. أما المسلم إذا قال وحياة محمد هذا ممنوع في الشرع، لكن لا يكون مشركا لأنه لا يعظم محمدا كتعظيم الله. إذا واحد قال وحياة الكعبة هذا منه كافر، لكن هذا الحلف حرام لأنه حلف بمخلوق. وأحمد بن حنبل يقول الحلف بغير الله معصية. وحتى ما روي عن الشافعي أخشى أن يكون الحلف بغير الله معصية. قال بعض العلماء لو قيل إنه أراد أنه معصية لا يبعد، لأنه لماذا قال أخشى أن يكون معصية؟ فإذا انتبهوا، لمعود يقول وحيات أختي ليترك هذا، لمعود يقول وحيات بنتي ليترك هذا، لمعود يقول وحيات بي وحيات أبر أمي ليترك هذا. إن كان صادقا وكان الحلف فيه مصلحة شرعية فليقل بلى والله، لا والله، بلى وحق الله وذات الله وجلال الله. ها؟ إذا كان الحلف لمصلحة. الرسول ما كان يحلف إلا إذا أراد أن يحق الحق أو أن يبطل الباطل أو أن يؤكد أمرا مهما. كان يقول بلى ومقلب القلوب، بلى ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده ورب الكعبة. لاحظوا ورب الكعبة، هذا حلف. الرسول كان يحلف بهذه الألفاظ إذا أراد أن يؤكد أمرا مهما. فما تتعودوا على الحلف لغير مصلحة، مش إنه بس مشان الطعم صاحبك، والله العظيم بدك تأكل هالكوساية يا أخي اتركه، تقليل الطعام هو الأحسن، تقليل الطعام هو الأفضل. ليش عم تحلف عليه؟ هو إن قلل الطعام أفضل. بعض الناس يحلف والله العظيم ما بتقوم حتى تخلص هالأكل. تعودوا أن لا تحلفوا، اعزم عليه أن يأكل إن أردت أن تكرمه، لكن لا تحلف، لا تعود نفسك الحلف، لا تعود نفسك الحلف إلا إن كانت مصلحة مهمة للدين للشرع، إحقاق الحق، إبطال الباطل، إظهار الحق. حلف لأن هذا للخير، هذا فيما يحبه الله ويرضاه. فالحاصل الله أقسم بمحمد وأقسم بالتين والزيتون وأقسم بالشمس وضحاها وبالبلد الأمين والفجر وأشياء أخرى، لكن نحن ليس لنا أن نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. فهذا من جملة الدليل لأهل السنة على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق عند الله. أقسم الله بحياته في القرآن، ولم يقسم بحياة من كانوا أكبر منه سنا بكثير. ومن جملة الأدلة ماذا؟ ما ورد في حديث البيهقي في حديث الإسراء والمعراج أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم له جبريل البراق وقال له اركب، ماذا قال الرسول؟ فاستصعبت علي. انتبهوا، هون مش يعني فزعت مني، مش يعني خافت مني، مش يعني نفرت مني وهربت مني، لا لا لا لا لا. شو يعني فاستصعبت علي؟ معناه أن البراق من شدة فرحه ومن شدة الأنس الذي حصل له أن الذي سيركب عليه هو محمد اهتز البراق، البراق اضطرب. قال فاستصعبت علي، قال العلماء أي من التيه والفرح والدلال، من التيه والفرح والدلال. ماذا فعل جبريل؟ أمسك البراق بأذنه وقال له اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فثبت البراق. هذا رواه البيهقي. هلا هون بيطلع لك سؤال، إنه ليش مين من الأنبياء ركب على البراق حتى لي جبريل قال له ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد؟ احفظوا الجواب. روى الحافظ أبو الوليد الأزرقي في تاريخ مكة، كتاب مجلدين اسمه تاريخ مكة، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان له براق، كان يتردد عليه بين مكة وفلسطين، وإبراهيم أفضل العالمين بعد محمد، لذلك قرن ذكر اسمه مع اسم النبي في التشهد في الصلاة، في الصلاة الإبراهيمية. فلما ثبت أن إبراهيم الذي هو أفضل الخلق بعد محمد ركب البراق، دل قول جبريل للبراق أن محمد أفضل من إبراهيم، أي أفضل الخلق، يعني أفضل العالمين، يعني أفضل العالمين. قال اثبت، فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله من محمد. فثبت البراق. ومن جملة الأدلة أنه صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع وأول من يفتح له باب الجنة، لا يدخل الجنة أحد، لا يدخلها أحد قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله على الإطلاق وأحب الخلق إلى الله، وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحق، أهل السنة والجماعة نصرهم الله، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وعافنا واعف عنا وسامحنا وأصلحنا. اللهم أكرمنا برؤية نبيك محمد وفرج عن المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم الطف بنا وفرج عنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اختم لنا بكامل الإيمان بجاه نبيك محمد وبسر الفاتحة.
10: استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الدينية المهمة التي ألقاها على مسامعنا فضيلة الشيخ جميل حليم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج النافع، نصحح النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين وقراءة القرآن، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا ببركات القرآن وببركات هذا اليوم الفضيل، يوم عاشوراء. قال أهل العلم: تسن القراءة بالتدبر والتفهم. أنت عم تقرأ القرآن تتدبر المعاني وتتفهم، فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. يقول ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن. قال أهل العلم: وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكر في معنى ما يلفظ به، فيعرف معنى كل آية ويتأمل الأوامر والنواهي ويعتقد قبول ذلك. فإن كان مما قصر فيه مما مضى اعتذر واستغفر، وإذا مر بآية رحمة، آية فيها عن النعيم، عن رحمة الله، عن الجنة، استبشر وسأل الله تعالى من فضله ورحمته، أو عذاب أشفق وتعوذ، استعاذ بالله من عذاب النار، من العذاب، أو تنزيه نزه وعظم، أو دعاء تضرع وطلب. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقرأ القرآن: إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، تعليما لنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين. اسمعوا معي هذا الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في باب استحباب تطويل القراءة في قيام الليل. إذا كنت تصلي قيام الليل جماعة أو وحدك يستحب التطويل، أما في صلاة الفرض جماعة ما بتطول، تخفف على الناس إذا كنت إماما. أخرج مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت يركع عند المئة. اسمع للي بيقول مثلا بالتراويح: يي الإمام قرأ صحيفة بالركعة تعبنا. يا خي، ما هو هذا صلاة السنة، هذه صلاة النفل فيها خير عظيم، بده يطول الإمام فيها. فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها. المراد بالركعة هنا يعني الصلاة، فكروا حيصلي بالبقرة يعني. ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع. حذيفة رضي الله عنه عم يوصف لنا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في قيام الليل. ثم ركع فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني طول الركوع. ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. هذه رواية مسلم. وروى أبو داود عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة، ولا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، يعني سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ آل عمران، ثم قرأ سورة سورة. وأخرج أبو داود والترمذي حديث من قرأ والتين والزيتون. هلأ بعض آداب التلاوة، بعض الأشياء المستحبة إذا عم نقرأ القرآن. إذا عم تقرأ والتين والزيتون شو آخرها؟
أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يسن لك أن تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لو كنت في الصلاة، نعم لو كنت في الصلاة، لو سمعت الإمام قرأ هذه الآية تقول معه هذا الكلام. هذا الحديث عم يقول قال الرسول من قرأ والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. شو بتقول؟ بلى. فليقل بلى، الرسول عم يقول لو بالصلاة ما بيأثر. ومن قرأ والمرسلات فبلغ، آخر آية، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. هذه أشياء من آداب التلاوة، ليست أشياء مفروضة ولكن مستحبة. وأخرج أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. مش قلنا إذا مرأ بتسبيح سبح مثل هيك. وأخرج الترمذي والحاكم عن جابر رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا، فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردا منكم، كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا يعني الجن ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هذه الآية تكررت في سورة الرحمن، فيستحب أنك تقول ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. وأخرج أبو داود وغيره عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. يعني ما تقول آمين، تقول آمين بتمد صوتك فيها مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام. آخر شيء حناخده من آداب التلاوة اليوم ما ذكره الإمام النووي رحمه الله، قال ومن الآداب إذا قرأت وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة أن تخفض بها صوتك. يعني إذا مرأت على آية فيها حكاية قول الكافرين، حكاية قول الضالين، ما تعلي صوتك فيها، وطي صوتك شوي، ليس مفروضا ولكن هذا من آداب التلاوة. قال كذلك كان النخعي يفعل. اليوم إن شاء الله سنكمل سورة الطلاق في القراءة. يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآية السادسة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسكنوهن من حيث

حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. هذه الآية الكريمة ماذا فيها من الأحكام؟ لن نمر على كل الأحكام، أكثرها قد درسناها في الماضي وتكلمنا عنها مرارا. أسكنوهن، لابد من بيان الغنة في النون المشددة، من حيث سكنتم، افصل الثاء عن السين، من حيث سكنتم، جئنا بالإخفاء في النون الساكن عند التاء، سكن بدون تفخيم الإخفاء، تاء مستفلة، سكنتم، ضمينا التاء المضمومة بدون تفخيم مع الترقيق، سكنتم من وجدكم، الواو مضمومة، من وجدكم، واو ما فيها تفخيم، واو مستفلة منفتحة. قبلها أتينا بإدغام المتماثلين الشفوي، سكنتم من ميم وميم أدغمتا فصارت ميما واحدة مشددة، سكنتم مع الغنة، سكنتم من وجدكم. بعدين في عنا كلمة فيها مد لازم كلمي مثقل مثل الولا الضالين، بتمدها ست حركات، بعد المد جاء حرف مشدد، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. لاحظتوا كيف عم نقف على النون المشددة؟ نقف بالغنة بمقدار حركتين، لا ينبغي أن تقف لتضيقوا عليهن، لا، عليهن بدك تجيب الغنة بمقدار حركتين. وإن كن أولات، هذه الواو لا تلفظ، انظر عليها علامة، هذه الدائرة علامة على زيادة الحرف وعدم النطق به، فما بتقول أولاتي، ماذا تقول؟ أولاتي. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. بعدين ما تفخم الهمزة في أرضعنا، ما تقول أرضعنا، فإن أرضعنا، فخم الراء، أرضعنا، فإن أرضعنا لكم فآتوهن، في مد البدل، إجا الهمزة بعدين المد، فآتوهن، هذا مد البدل مقصور برواية حفص عن عاصم حركتين، فآتوهن أجورهن وأتمروا، فخم الراء، بينكم، جيب اللين في الياء، وأتمروا بينكم، ما تشد هون إخفاء شفوي، ميم مخفات في اللفظ بغنة عند الباء، وأتمروا بينكم بمعروف. وإن تعاسرتم، لاحظتوا السين مستفلة، بعدين طلعت بالراء، تعاسرتم، فخمنا الراء، من نظهر الميم عند الفاء، الميم الساكنة، وإن تعاسرتم فسترضعوا، حتى ما يصير إخفاء، حتى ما تطلع معك، تعاسرتم فسترضعوا، وإن تعاسرتم فسترضعوا له أخرى. جبنا مد الصلة الكبرى. لينفق، جيب القلقلة، هون القاف مفخمة بس منها بأعلى درجات التفخيم، لأنه قبلها هي سكنت وقبلها مكسور، يعني بعد الدرجة الثالثة اللي حكينا عنها في المرات السابقة. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، كمان في مد بدل، آتاه مش أتاه، آتاه بتغير المعنى، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، مد منفصل بعدين مد بدل، لا يكلف الله نفسا، أظهر نفسا إلا ما آتاها، مد بدل بعدين مد طبيعي، سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا
فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. جيب الشدة في الكاف بعدين الهمس نكرا وليس نكرا وليس نكرا. حسابا شديدا إخفاء، شديدا وعذبناها إدغام بغنة. فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. فذاقت وبال أمرها، كمان تاء جيب الشدة بعدين الهمس، فذاقت، فذاقت وبال، ما في سين ما تقول فذاقت. فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. فخم الراء. أعد الله لهم عذابا شديدا، كمان إخفاء، عذابا شديدا، لسانك بيبقى تحت ما يطلع على مخرج النون، فقط الغنة تأتي بها من الخيشوم. أعد الله، ما تفخم الدال، بعضهم يقول أعد الله ضا أو يفخمها أو يأتي بها قريبة من الضاد. أعد الله دال مستفلة منفتحة، ما فيها استعلاء، ما فيها تفخيم، ما فيها إطباق. أعد الله حرف شديد من نرخه، حرف مجهور ما فيه همس. أعد الله لهم عذابا شديدا، مد العوض، شديدا حركتان. أعطيه حقه، شو التجويد؟ إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. حقه اللي هو الصفة اللازمة له، مثل الاستفال، مثل الاستعلاء. والمستحق ما ينشأ عن هذه الصفة، ترقيق المستفل، تفخيم المستعلي. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، بدل طبيعي آمنوا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، قد أنزل الله إليكم ذكرا، رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا، خلص نفسك ترجع ليخرج، ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور. هون الضاء مشددة بس أتينا بالتشديد، يعني ما شرط تقول من الظلمات، شد بشكل شديد، من الظلمات، من الظلمات، حصل التشديد وحصل هذا الحرف اللسوي. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا قال أهل التفسير في سورة الطلاق؟ قلنا مدنية 12 آية، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وصلنا لهم، أحصوا العدة يعني اضبطوها بالحفظ، اعرفوا وقتها، أكملوها ثلاثة أقراء، يعني الكلام عن المطلقات المدخول بهن من ذوات الحيض. واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن حتى تنقضي العدة، بتبقى ببيت الزوجية أكيد بدون خلوة، ليس للزوج أن يخرجها من مسكن النكاح ما دامت في العدة. طيب إضافة البيوت إليهن هيدي إضافة إسكان مش إضافة تمليك، قد يكون البيت مش بيتها. لا تخرجوهن من بيوتهن، طب أمتين بيظهروا؟ ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة،
إذا زنينا فيخرجن لإقامة الحد عليهن. قال إلا أن يزنين فيخرجن لإقامة الحد عليهن. هاي جبنا النون المشددة عند الوقف. هيدا التفسير مروي عن ابن عباس وهو ما عليه الجمهور. وبعضهم قال كمان مروي عن ابن عباس ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قالوا هذه الفاحشة بذاءتها على أهل زوجها، فإذا كانت كذلك فتخرج من البيت لسوء خلقها، تروح عند أهلها تعمل العدة إذا كانت هيك. وتلك حدود الله، يعني هذه الأحكام التي بينها هي أحكام الله على العباد، الله منع العباد من تجاوزها. ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، أثم، عصى الله وعرض نفسه للعقاب للعذاب. لا تدري، يعني لا تدري أيها المخاطب أو أيها المطلق، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا بأن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة إليها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم على الطلاق فبراجعها بالعدة. لا تدري، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. المعنى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة ولا تخرجوهن من بيوتهن لعلكم تندمون فتراجعون. هذه العدة فترة كمان براجع الإنسان فيها نفسه، بيهدأ، قد يراجع زوجته في فترة العدة. فإذا بلغن أجلهن، يعني قربوا يخلصوا العدة، فأمسكوهن بمعروف، يعني رجعها بالمعروف من غير ضرار، تحسن إليها في صحبتها. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، يعني اتركوهن حتى تنقضي العدة، ولا تضاروهن بالمراجعة. إذا فارقتها بتفارقها من غير مقابحة، من غير مشاتمة، من غير تعنيف، بل تطلقها، المسلم بيطلق على وجه حسن وعلى سبيل جميل. بعض الرجال يقصدون الضرر فبراجعها بآخر العدة بعدين بيطلقها حتى يطول عليها العدة تعذيبا لها. الله قال أو فارقوهن بمعروف، يعني بدون إضرار. وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. شو حكم الإشهاد؟ جيب شهود على الطلاق، جيب شهود على الرجعة. في مذهب الشافعية هذا الأمر مستحب، ليس فرضا ولكن هو أمر مسنون، أمر جيد، مندوب إليه. لا، لئلا يقع بينهما التجاحد. لا مثلا طلقت تقول ما طلقني مثلا، أو يقول رجعت تقول ما رجعني. في شهود بيشهدوا لئلا يقع بينهما التجاحد ولئلا يتهم الزوج في إمساكها. كمان من فوائد الإشهاد على الطلاق أنه إذا مات أحد الزوجين لا يتأتى للآخر أن يدعي ثبوت الزوجية فيرث إذا كانت العدة خلصت. فهذا من فوائد أنه يكون في شهود. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع عليها بدون ما يشهد، يعني بيرجع برجعها ومن دون ما يشهد، لا أشهد على الطلاق ولا أشهد على الرجعة، ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال رضي الله عنه طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. أخرجه أبو داود. فإذا ربنا قال وأشهدوا ذوي عدل منكم، اثنين عدول، مسلمين دينين، مسلم سلم من الكبائر ومن الإصرار على الصغائر ويجتنب خوارم المروءة، وأقيموا الشهادة لله، لوجه الله بتروح بتشهد، مش لفلان، للمشهود له ولا للمشهود عليه، وليس لغرض دنيوي أو حيعطوك مال، لا، وأقيموا الشهادة لله. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. إنما يأتمر وينتفع بهذا، بما أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة، الذي يؤمن بالله ويخاف عقاب الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، اللي بيتق الله بيطلق على السنة وما بيضر المعتدة ولا يخرجها من مسكنها، وبيحتاط فبيجيب شهود على الرجعة مثلا أو على الطلاق، الله تعالى يجعل له مخرجا مما في شأن الأزواج من الغموم والوقوع في المضايق، ويفرج عنه ويعطيه الخلاص.
وبعض المفسرين قالوا هذه الآية عامة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مش بس بخصوص المطلقات أو الذين يطلقون أو يرجعون. قال أكثر المفسرين هذه الآية نزلت في عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وذلك أنه كان له ابن اسمه مالك أسره الكفار، فجاء يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لابنه لولده، وأيضا شكى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الفاقة، يعني الفقر، إن هو فقير. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أمسى عند آل محمد إلا مد، فاتق الله واصبر وأكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علمه الرسول هذا الورد العظيم وهذا الذكر الكريم اللي فيه بركات وخيرات وينفع لتسعين داء أقلها الهم، كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فانطلق الرجل إلى امرأته وقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني وإياك أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندهم هذا البلاء العظيم الكبير، فقر وابن أسر أخذوا العدو. فقالت: فنعم ما أمرنا به، فجعلا يكثران من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإذا الباب قد قرع وإذا على الباب قد جاء ابنهما ومعه 100 من الإبل قد غفل عنها العدو فاستاقها. الله فرج كربهما ببركة هذا الذكر. فالواحد لا يغفل الأسباب الباطنة، وهذا أصلا إرشاد نبوي وتعليم من الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعني من كرب الدنيا والآخرة. في الحديث الصحيح: تعرف إلى الله في الرخاء، يعني أطع رب العالمين وأنت بحالة الصحة ومعك مال، بحالة الرخاء ما في بلاء، أطع الله، إلجأ إلى الله بالدعاء والتضرع. شو بيصير؟ يعرفك في الشدة، لما ينزل عليك البلاء، حين تقع في ورطة، في بلية، في مصيبة، الله تعالى يجعل لك مخرجا ويخلصك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة ويجعل لك منها مخرجا. كمان بالحديث الصحيح: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك من المكاره في الدنيا والمشقات في الآخرة. كيف تحفظ الله؟ بأداء الطاعات، بأداء الواجبات، باللجوء إلى الله، بالتوكل على الله، بالإكثار من الدعاء، باجتناب المحرمات. احفظ الله تجده تجاهك، وفي رواية: أمامك. مجاز بليغ، معناه تجد رعايته ورأفته ورحمته أمامك. أنت بتعرف قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت المطر، شدة المطر آواهم المطر إلى المبيت في غار، دخلوا الغار فنزل الصخرة فسدت فم الغار، حيموتوا من الجوع، يعني سدت فم الغار، ما في هواء، ما في ضوء، بلاء عظيم نزل بهم، مصيبة كبيرة. ماذا فعلوا؟ توسل كل واحد منهم بصالح عمله، ففرج الله عنهم بالتوسل بالأعمال الصالحة. فمن باب أولى التوسل بالأنبياء، بذات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من باب أولى أن يكون مشروعا، لأن التوسل بالأعمال الصالحة مشروع، بدليل هذا الحديث الصحيح. نختصر شوي عشان وقت الحلقة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني من حيث لا يخطر بباله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني الله يكفيه، الله كافيه. إن الله بالغ أمره، يعني الله يقضي ما يريد، منفذ أمره، يمضي في خلقه ما قضاه، اللي وقع وقع بتقدير الله سبحانه وتعالى. إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء كرخاء وشدة، قدرة، توقيتا وتقديرا. وهذا بيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر لله، لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق ونحوه لا يكون إلا بتقدير الله ومشيئته، فشو بيبقى لنا؟ بيبقى لنا التسليم لله والتوكل على الله والتسليم لقدر الله سبحانه وتعالى. روي أنه لما نزلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، قال خلاد بن النعمان بن قيس الأنصاري: يا رسول الله، فما عدة من لا تحيض؟ لما بتحيض شو عدتها؟
والتي لم تحض وعدت الحبلة، فنزل قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض. المرأة إذا كبرت في السن بلغت سن ما بقى تحيض، طيب شو عدتها إذا اتطلقت؟ نزلت الآية واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، يعني اللاتي انقطع رجاؤهن أن يرين دما لكبرهن، كلام عن الزوجات المدخول بهن، إن ارتبتم يعني إذا أشكلت عليكم عدتهن وجهلتم كيف يعتددن فعدتهن ثلاثة أشهر. فإذا الآيسة إذا اطلقت عمرها مثلا 62 64 ما عم تشوف الدم طلقت، قديش عدتها؟ 3 أشهر. واللائي لم يحضن، يعني تقدير الكلام واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر كذلك، يعني اللي هي صغيرة مثلا أبوها زوجها وهي دون البلوغ ولكن تطيق الجماع فطلقت وهي بعد ما بيجيها الحيض، أو كانت بلغت بالسن مثلا شو العدة تاعتها؟ كمان 3 أشهر. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، بدون قلقلة الضاد. قالهن الصغائر اللاتي لم يحضن أو بلغن بغير الحيض. طيب الشابة التي كانت تحيض بعدين قبل ما توصل لسن اليأس أو من قطع الحيض مثلا قطع بالأربعين بالخمسين، شو بدها تعمل؟ لنشوف مذهب الشافعي. ذهب بعضهم إلى أن عدتها لا تنقضي حتى يعاودها الدم فتعتد بثلاثة أقراء، بدها تبقى منتظرة، يعني بلاء سبحان الله، أو تبلغ سن الآيسات إذا صارت 62 فتعتد بثلاثة أشهر. وهذا قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، وإليه ذهب الشافعي، بس اختلاف الأئمة رحمة في تخفيف. وحكي عن عمر رضي الله عنه أنها تتربص 9 أشهر، تنطر 9 شهور، فإن لم تحض تعتد بثلاثة أشهر، وهذا قول مالك رضي الله عنه. هذه المرأة اللي هي ما بلغت سن اليأس وانقطع الحيض إذا اتطلقت هيك بتعمل بالعدة. هذا كله في عدة الطلاق. وأما المتوفى عنها زوجها اللي مات زوجها فعدتها 4 أشهر و10 أيام، سواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض. طيب الحامل عدتها بوضع الحمل، سواء طلقها زوجها أو مات عنها زوجها، الحامل بوضع الحمل، وهو قوله تعالى نفس السورة بعدنا عم نكمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي المطلقات الحوامل عدتهن بوضع شو؟ بوضع الحمل. فالنص بيتناول المطلقات وبيتناول المتوفى عنهن أزواجهن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، اللي بيتقي رب العالمين يسهل عليه أموره في الدنيا والآخرة. ذلك أمر الله أنزله إليكم، أنزله من اللوح المحفوظ لتعملوا به. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، هذا يعم هذا الأمر وغيره. ثم بين التقوى في قوله ومن يتق الله، كأنه قيل كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات، فأنزل الله قوله فقال ربنا عز وجل أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، الوجد هو الوسع والطاق على قدر طاقتك ومالك، أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما تطيقونه من سعتكم وطاقتكم. إذا كان موسر معه مصاري غني يوسع عليها في المسكن، يوسع عليها في النفقة، وإن كان فقيرا فعلى قدر طاقته. هذا معنات أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، ولا تضاروهن، يعني ما تؤذوهن، لا تؤذوهن لتضيقوا عليهن، يعني بالمسكن جيب لها وحدة مثلا حتى تطفشها، أو مثلا ضيق عليها بالنفقة حتى تفتدي منك، ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن حتى تضطروهن للخروج، لا لا ينبغي هذا. وإن كن أولات حمل، إذا كانت المطلقة من ذوات الحمل، فأنفقوا عليهن، بتبقى عم تنفق عليها حتى يضعن حملهن. ففائدة اشتراط الحمل إن مدة الحمل قد تكون طويلة أكثر مثلا من 3 أقراء، ممكن تكون 5-6 أشهر 7 أشهر،
فحتى ما يظن ظان أنه النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة اللي هي منها حامل، فنفى الله هذا الوهم وذكر أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، يبقى ينفق عليها لا تولد، يعني لا تخلص العدة. طيب إذا أرضعت فيها تاخد أجر على الإرضاع فيها، فإن أرضعن لكم المطلقات ولد منهن أو من غيرهن، أرضعن لكم بعد انقطاع عصمة الزوجية فآتوهن، اسمعوا إلى أمر الله، فآتوهن أجورهن، يعني على الإرضاع، يعني حكم بهذا الأمر مثل حكم المرضعة الثانية الغريبة، يعني فحكمهن في ذلك حكم الآظار، وأتمروا بينكم بمعروف، يعني تشاوروا على التراضي في الأجرة بما يليق بالسنة ويحسن في المروءة. الأب ما بيماكس، لا بعطيك هالقاد نزلي لنا شوي توصي شوي، ما يماكس الأب ولا تعاسر الأم، يعني سهلوا على بعض. وأتمروا بينكم بمعروف، لا تعاسر الأم لأنه ولدها وهما شريكان فيه وفي الإشفاق عليه. وأتمروا بينكم وبينهن بمعروف، أي بجميل في حق الأولاد بالتوافق على أجر معلوم للإرضاع، مثل ما قال ربنا في سورة البقرة: لا تضار والدة بولدها، يعني لا تضار والدة زوجها بسبب الولد، بسبب ابنها تعنف عليه، تطلب منه ما ليس عدلا في النفقة والمسكن، وأن تشغل قلبه مثلا بالتفريط في شأن الولد، أو يكون الصبي ألفها بترجع بتقول له شوف وحدة تانية ترضعه. ولا تضار والدة بولدها، ولا مولود له، اللي هو الزوج الأب، ولا مولود له بولده، ولا يضار الزوج امرأته بسبب ولده، يمنعها مثلا شيئا مما وجب عليه من الرزق والكسوة، أو يأخذه منها وهي تعودت عليه وبدها ترضعه. وعلى الوارث مثل ذلك، على وارث الصبي عند عدم الأب، الأب منه موجود، على وارث الصبي مثل الذي كان على أبيه في حياته من الرزق والكسوة. طيب إذا اتفقوا أن يفطموا مثلا قبل السنتين أو بعد السنتين عن تراض منهما وتشاور، ما في إشكال. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، هذه توسعة بعد التحديد، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال: ليكون التراضي عن تفكر فلا يضر الرضيع، فسبحان الله الذي أدب الكبير ولم يهمل الصغير، واعتبر اتفاقهما لأن للأب النسبة والولاية وللأم الشفقة والعناية. نرجع لسورة الطلاق: وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم، يعني تضايقتم وتشاكستم، لم ترضى الأم بما ترضى به الأجنبية، بدها سعر عالي مثلا بالإرضاع، وأبى الزوج الزيادة، إن تضايقتم في الإرضاع، امتنع الأب من الأجرة مثلا، أو امتنعت الأم من فعل الإرضاع، هو ما له أنه يكرهها على الإرضاع، ليس له أن يكرهها لهذه المطلقة، بل يستأجر للصبي مرضعة غير أمه. وذلك قول الله تعالى: فسترضع له أخرى، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، فستوجد ولا تفقد مرضعة غير الأم ترضع هذا الولد. قالوا: هذا فيه طرف من معاتبة الأم على المعاسرة، لا ينبغي لها أن تفعل ذلك، هذا في معاتبة لها. فسترضع له أخرى، أي سيجد الأب غير معاسرة ترضع له ولده إن عاسرته أمه. قال العلماء: إن لم يقبل إلا ثدي أمه أجبرت على الإرضاع بأجرة مثلها، ولا يختص هذا الحكم من وجوب أجرة الرضاع بالمطلقة، بل المنكوحة في معناها هذا. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يتوفانا وهو عنا راض، وإلى لقاء آخر إن شاء الله عز وجل.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. معنى هذه الآية أنه يوم القيامة الملائكة يأتون فيحيطون بالإنس والجن. وأما معنى وجاء ربك أي جاءت قدرته، أي الأمور العظام، لأن يوم القيامة تظهر فيه أمور تذهل العقول، وهذا بعدما يقوم الناس من قبورهم، وهذا يقال له إسناد مجازي. الإمام أحمد رضي الله عنه قال: جاءت قدرته. أما نفاة التوسل عندهم المؤول معطل، هكذا يقولون ثم يؤولون في المواضع التي يعجبهم فيها التأويل، لأنهم يمشون مع هواهم لا يمشون مع الحق. لما يساق الناس يوم القيامة، الكفار الملائكة يجرونهم على وجوههم، أما المسلمون أكثرهم يمشون مشيا، أما الأتقياء لا يمشون، إنما يركبون نوقا لم ترى الخلائق مثلها من حسنها وجمالها، عليها رحائل الذهب، يركبون ويأتون إلى الموقف. وقد ورد في الأثر عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: إن المتقين لا يحشرون على أقدامهم، بل يؤتون بنوق لم ترى الخلائق مثلها، عليها رحائل الذهب. هو سيدنا علي لا يقول هذا لولا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأتقياء يوم القيامة لا يصيبهم حر الشمس، إنما يكونون تحت ظل العرش، وكل شخص يوم القيامة معه ملكان، ملك وراءه وملك قدامه، وبعدما يخرجون من القبور يساقون إلى مكان الله ينقل البشر من الأرض إلى ظلمة، يفصلون عن هذه الأرض بقدرة الله فيعيشون في تلك الظلمة. وفي هذه البرهة يبدل الله هذه الأرض، هذه الأرض تندك تصير مثل التراب الناعم، الجبال لا تبقى والحفر والوديان لا تبقى، الله يبدل هذه الأرض أرضا غيرها، هي كالفضة النقية ليس فيها طريق ليسلك إلى جهة، هي كالكف. فيرد الناس من تلك الظلمة إلى هذه الأرض الجديدة، وعليها يحاسبون ويسمعون كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. كل شخص يسمع كلام الله، والجن كذلك. ثم ينتهي الله من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأنه يكلمهم بكلام ليس حرفا ولا صوتا، ويفهمون هذا الكلام مع أنه ليس حرفا ولا صوتا. الله يخلق فيهم معرفته، فيفهم هذا: لما فعلت كذا، لما قلت كذا، لما لم تؤمن بنبيك الذي أرسل إليك. الأولياء يفرحون لما يسمعون كلام الله، يزدادون فرحا، هم كل ساعة في فرح من وقت أن ماتوا إلى أن تبعث أجسادهم من القبور، ثم إن كل مدة يوم القيامة قدر 50,000 سنة، لكن الشمس لا تغيب بل تبقى في الفضاء قريبة من رؤوس الناس. ولو كان الإنسان يموت من حر الشمس لماتوا، لكن الله ما كتب لهم الموت. الإنسان في هذه الدنيا إذا اشتد عليه الألم يموت، الله يخلق فيه الموت. أما في الآخرة مهما تعذب الكافر لا يموت. قبل أن يدخلوا جهنم من حرارة الشمس، لو كان يوجد موت هناك لذابوا. الله تعالى ينتهي من حساب الخلق في ساعة قصيرة، لأن كلامه ليس حرفا ولا صوتا. ثم المؤمنون يساقون إلى الجنة، والكفار يساقون إلى جهنم، وبعض المسلمين الذين كان عندهم ذنوب كبيرة ثم ماتوا قبل أن يتوبوا يدخلون جهنم ثم يخرجون. أما الكفار يعيشون حياة لا نهاية لها، لا يموتون مهما طال الزمن. والمؤمنون في الجنة يعيشون في نعيم بلا مرض ولا فقر، ويجدون ما يشتهون من الأكل والشرب واللباس بلا تعب. من شدة الفرح المسلمون في الجنة لا ينامون، لا يوجد نوم عندهم بالمرة، لأنهم لا يتعبون لا فكرا ولا جسدا. ومن الأمور العظام يوم القيامة أنه يخرج من جهنم قطعة كبيرة من النار، الملائكة يقودونها 70,000 سلسلة، بحيث يراها الناس وهم في الموقف. هذه القطعة ينظرون إليها فقط، الكفار يرتاعون ارتياعا شديدا من هولها، والمسلمون يرونها، أما الأتقياء فلا يحصل لهم شيء من الفزع. ثم الأرض التي يعيش عليها الناس اليوم يؤتى بها يوم القيامة لتشهد، هذه الأرض تشهد لهذا الشخص بما عمل عليها من خير أو معصية، فمن عمل خيرا تشهد له بالخير الذي عمله، ومن عمل شرا تشهد عليه بالمعصية التي عملها. تقول فلان يوم كذا وكذا عمل علي كذا وكذا، وكذلك يد الشخص تشهد عليه، تشهد عليه بما عمل، ورجله تشهد عليه بما عمل. أما المعصية التي تاب منها فلا يشهد عليه بها، فهذه الأرض يؤتى بجزء منها يوم القيامة لتشهد على الناس. التقي يفرح لأنها تشهد له بالحسنات، لذلك سمي يوم القيامة بيوم الفاضحة. ثم هذا اليوم الذي هو 50,000 سنة بحساب الدنيا للغروب والشروق، من أول ما يخرج الإنسان من القبر إلى دخول قسم منهم الجنة وقسم منهم النار. هذا الوقت الطويل الله يجعله للتقي بمقدار فريضة الظهر أو العصر، لأنه امتلأ فرحا، وهذا قبل دخول الجنة. وهذه 50,000 سنة مقسمة إلى 50 موقفا. ثم بعض الناس الله يجعل هذا اليوم الطويل لهم بمقدار تدلي الشمس للغروب إلى أن تغيب، يعني نحو ساعة تقريبا. ثم أكثر الناس يخرجون من القبور بلا ثياب، حفاة عراة، لا يلبسون حذاء ولا خفا، غرلا، حتى هذا الجزء الذي عند الختان يقطع يعود كما كان. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، معناه أن الله يعيد الخلق كما بدأهم. أول ما خرجنا من بطون أمهاتنا لم يكن علينا لباس، والقلفة متصلة بموضعها. أما الأولياء عندما يموتون قلوبهم ممتلئة فرحا، لأن الملائكة يبشرونهم يقولون لهم: أنتم ذاهبون إلى رضوان الله، إلى جنة الله، إلى روح وريحان. ثم بعد أن يدخلوا القبر يرون من النعيم، بحيث إنهم لو عرض عليهم أن يرجعوا إلى الدنيا لا يحبون، إلا الشهيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إلا الشهيد. هذا القبر الذي هو مقدار ذراع ونصف عرضا وخمسة أذرع طولا، الله يوسعه عليهم ويملأه نورا، وتأتيهم رائحة الجنة هم يشمونها ويتنعمون بها وهم في قبورهم. لكن الله حجب ذلك عن أغلب الناس، فلو فتحوا القبر لا يشمون ويرونه ضيقا. الأتقياء ليس عليهم نكد في قبورهم، ولا يسلط الله عليهم نملا ولا عقربا ولا حية. أما بعض الناس الله يسلط عليهم ثعابين وحيات تدخل في فم الشخص. ثم إن بعض الأولياء يصلون في قبورهم لأنهم في الدنيا كانوا يحبون الصلاة. الذين يصلون في القبور من الأولياء يتوضؤون. الله يخرق العادات لأوليائه في الدنيا، فكيف في الآخرة؟ الميت المسلم بعد سؤال الملكين ينام نوما حقيقيا، لأنه لا يجد هناك مشقة. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 66 إلى آخر سورة فصلت بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: الحمد لله ذي الصفات العلية.
1: الله
2: يفتح عليك.
1: الله الله
2: الله يزيدك.

المولود الذي في بطنك؟ قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: فح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك أغلق أبواب النيران وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، ونودي في أقطار السماوات فهبط الأمين إلى الأرض بالملائكة المقربين، وقد حجبتهم سحابة من الكافور الأبيض فرجعت برياح الرحمة تربض ورفرفت الأطيار، وكل ذلك بأمر الملك الجبار.

هو النبي لا كذب. أنبأتنا الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام في يوم حنين بقي على بغلته وحده وهو يرقضها نحو العدو ويقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يجهر بذلك حتى سمعه المسلمون فرجعوا إليه، وكان في ظن بعضهم أنه قتل. فهل هذا موقف رجل كسائر الرجال، أو بطل كبقية الأبطال، أم هو موقف الموقن بوعد ربه الإله المعبود بحق الذي لا مثيل له ولا شبيه ولا يحويه مكان، إذ ليس له كمية لا صغيرة ولا كبيرة؟ هو موقف المتوكل على مولاه في السراء والضراء، والذي لا يخاف إلا ربه رب العالمين. جمع أعداؤه عليه جموعهم وصبوا عليه كل ما يستطيعون من الإيذاء، فكان يقابل أذاهم بالصبر ويصفح ويستغفر ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وقد صحت الروايات أن غورث بن الحارث تصدى له ليفتك به وهو نائم في حر الظهيرة تحت شجرة بعيد عن أصحابه وهم جميعا نائمون، فأحس عليه السلام بحركة فانتبه، فإذا برجل قائم على رأسه قائلا: ما يمنعك مني يا محمد؟ فقال: الله. فسقط السيف من يد الرجل فتناوله عليه السلام وقال للرجل: ما يمنعك مني؟ فقال: كن خير آخذ. فتركه وعفى عنه. فرجع الرجل إلى قومه يقول: جئتكم من عند خير الناس. هذا الحلم والثبات والثقة بالنفس دليل واضح على أن ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليس من عند نفسه، إنما هو من عند الله مولاه، وإلا كيف يأتي في مدى 23 عاما بما حير العقول وأعجز الفحول من يوم أن جاء إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ جاء بشريعة شامخة تقارع العقول الفارغة وتتحدى الأفكار الفاسدة، وتأتي بأبدع نظام يبين واجب المرء نحو نفسه ونحو أهله ونحو زوجه وولده ثم نحو المجتمع كله. فيا أيها الناس، اذكروا هذا النبي الكريم، استعرضوا حياته وسيرته لتخرجوا بها بما ينفعكم، فكلها دروس وعظات. ويا أيها الذين آمنوا، صلوا عليه وسلموا تسليماً.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال المؤلف رحمه الله: الشفاعة. والشفاعة حق، أي شيء محقق، شيء ثابت، ورد في القرآن وورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سؤال الخير من الغير للغير، فيشفع النبيون والعلماء العاملون وهم الأولياء والشهداء والملائكة، ويشفع نبينا لأهل الكبائر من أمته. لكن هذه الشفاعة ليست للكفار، قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لا يشفعون للكفار. والشفاعة منها ما هو شفاعة إنقاذ من العذاب، الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لبعض المسلمين العصاة حتى لا يعذبوا، ومنها شفاعة لإنقاذهم مما بقي لهم من العذاب الذي استحقوه بمعاصيهم، فهذا أيضا يحصل. أما الكفار فلا يشفع لهم أحد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هم الذين يحتاجون للشفاعة. التقي يدخل الجنة بلا عذاب فلا يحتاج للشفاعة. الشرح: يجب الإيمان بالشفاعة التي ادخرها النبي لأمته صلى الله عليه وسلم، والشفاعة في الآخرة تكون لتخليص الناس من حر الشمس يوم القيامة، وهذه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول له الشفاعة العامة.